0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلي معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر اوكسجين افام، حكايه تتعاش.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: أحلاه الصباح، صباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محلك أنت اللي تسمع فيا ومعدل الموجة وتستنى فيا. تاكسيست، لواجيست، تسوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي لو موند appartient à ceux qui se lèvent tôt. L'avenir même appartient à ceux qui se lèvent tôt. محليكم قداش نبدا نستنى فيكم ونستنى في تفاعلاتكم اللي قاعده توصلني كل يوم على 31 10 80 90 والا على الباج فيسبوك نتاعنا اوكسجين تونيزي والا حتى على الباج فيسبوك نتاعي. محليكم قداش نحبكم وقداش نعزكم. على هذيك ننصحكم انكم تقعدوا ديما متفائلين، تقعدوا ديما على امل، وبالامل تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبذ القلب حبا وأمل. أنا هي أنا نيديا شامبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.
1: أكاد أشك فيك وأنت مني، يقول الناس إنك خنت عهدي ولم تحفظ هواي ولم تصوني، وأنت مناي أجمعها مشت لي إليك.

عندما يسرح البال مع أروع الكلمات وأعذب الألحان، عندما تجتمع الكلمة واللحن مع الصوت العذب لتعيش معهم الرثاء والحزن والفرح والحب. لتعود بك لأجمل ما خلفت.

0: عندما يجتمع أحمد رامي برياض السنباطي في يظلمني في جددت حبك لي ودليل احتار وعودت عيني وغيرهم.
1: لو كنت خدت على
0: عندما يجتمع بيرم التونسي برياض السنباطي في شمس الأصيل الحب كده القلب يعشق كل جميل وغيرهم.

عندما يجتمع أحمد رامي بسيد مكاوي وعبد الوهاب محمد ببليغ حمدي والهادي آدم بمحمد عبد الوهاب فنسمع يم سهرني حكم علينا الهوى أغدا ألقاك وغيرهم من باقات الزمن الجميل بصوت جميل حنون مع كوكب الشرق أم كلثوم.

10 دقيقة من كل صباح، 10 دقيقة من كل صباح تسمع مقاطع من أجمل مغنات كوكب الشرق أم كلثوم على أكسجين FM.

0: وصلنا لغزالة وجومين، العالية والمتلين، جالتا وسونين، وعليهم مينا متخلين.
1: احنا وصلنا الرفرف وفروة وأم هاني والزعرور، وفيهم القينا القبول.
2: احنا وصلنا الجواودة التلة الشقيقة والختمين، وإن شاء الله علينا يكونوا راضيين.
3: احنا وصلنا للعبابسة والقتمة الواتة والعزيب، وعليهم عمرنا ما نغيب.
4: احنا وصلنا لسيدي أحمد وسوق الجمعة، سيدي الكناني وسيدي بوشاقرون، وعليهم ما نقدر نغمض العيون.
2: قربكم يعنينا ونحبوكم ديما في عينينا.
0: احنا وصلنا البزينة وبشحامبة بالشاتر وبجرير، وفي ربوحهم نتلفوا في الحرير.
5: احنا وصلنا للمسيدة بوزيريا تهنت وعين بيتار، وليهم احنا ديما زيار.
6: احنا وصلنا لعين مريم وعين غليل، لغسينا وغيرين، ومحبتنا ليهم من زمان.
7: احنا وصلنا المرنيسة ومغراوة، كيف غراب والمبتوح، وبتيبت قلوبهم نشفي الجروح.
3: احنا وصلنا لتسكراية المرازيق تمرة والحويشات، وبمعزتهم الحكاية بدات.
8: احنا وصلنا لرواحة الدحرة الويتة وعمادة السمان اللي كانوا ديما على البال.
2: صوتكم هو صوتنا، رايكم هو راينا.
9: احنا وصلنا لسيدي سالم وسيدي عثمان، سيدي عبد الباسط وسيدي علي الشباب، وعلينا عمرهم ما سكروا الابواب.
4: احنا وصلنا لظهر الكوديا طويبيا عين الكرمة وسيدي منصور، وما نرتاح الا مليهم نزور.
2: بكم بدينا وبكم نقدموا على خطركم نكملوا.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمننا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغرة.

بارك الله فيكم الناس الكل. أنا أخوكم حافظ غرسلة الإمام الخطيب اللي نتلاقى معكم في كل نهار جمعة 9 متاع صباح في كلمة صباح. نحب نقول لكم بارك الله فيكم الناس الكل، نشكركم على ثقتكم الكلكم مستمعي راديو أكسجين أفام. يعني احنا ما كنا في المرتبة الأولى على نسبة الاستماع في الإذاعات على ولاية بنزرت إلا بفضل وفائكم أنتم وبفضل اهتمامكم. احنا كل نهار جمعة نبدأ متشوقين ونعملوا جميع مشهوداتنا باش نقولوا كلمة طيبة، كلمة طيبة اللي تسعد الناس، كلمة طيبة اللي احنا في حاجة ليها اليوم، تبعث الأمل في القلوب وتسعد القلوب. إن شاء الله يا ربي يبارك لكم، إن شاء الله ربي يتقبل دعواتكم، إن شاء الله يا ربي يسعدكم، إن شاء الله ربي يجمعنا كما جمعنا في هالإذاعة الطيبة مع الوجوه الطيبة، إن شاء الله يا ربي يجعلنا في الجنة، أمين يا رب العالمين. دمتم بخير وبعافية وكنتم دائما أوفياء لإذاعتنا إذاعة راديو أكسجين أفام. بارك الله فيكم من الناس كل وربي يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

تصلح لنا شأننا كله ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات

ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة.

0: محليك محليك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا بن ونكي تزهر وقلبك يدق مع قلبي أنا محليك محليك وانتي تسمع فينا وتتبختر في الدار والخطوة خطوة سلطانة محليك وانتي تسأل وتطمن علينا راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كاين الكلمة الزينة محليك وإحنا ناجحين بالكلمة الطيبة وبتعاك وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
1: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم يزين صعودكم ويفتح في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم
0: أمين يا رب العالمين
2: دعوة حلوة فتحة سكة
0: محليك ميمة غالية تحرسنا في عينيك تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك ومحليك يامي منورت لي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار أكسجين فم القلب الحنين هذه كلمتي للميمة الميمة الحنينة أما حتى أنتم محليكم راو محليكم خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني وجدين تقول لكم محليكم ونحبكم نحبكم برشا

محلاه الصباح، إصباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محلك أنت اللي تسمع فيا ومعدل الموجة وتستنى فيا. تاكسيست، لواجيست، تسوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي لو موند appartient à ceux qui se lèvent tôt. L'avenir même appartient à ceux qui se lèvent tôt. محليكم قداش نبدا نستنى فيكم ونستنى في تفاعلاتكم اللي قاعده توصلني كل يوم على 31/10/80/90 والا على الباج فيسبوك نتاعنا اوكسجين تونيزي والا حتى على الباج فيسبوك نتاعي. محليكم قداش نحبكم وقداش نعزكم. على هذيك ننصحكم انكم تقعدوا ديما متفائلين، تقعدوا ديما على امل، وبالامل تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبض القلب حبا وأمل. أنا هي أنا نيديا شامبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.

0: عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفام بالصوت العالي. تحبك
1: قبس من الإيمان.
2: قبس من الإيمان.
3: أوفياء أكسجين أفام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهاركم زين، صباحكم فل وياسمين، يومكم إن شاء الله كله خيرات كله بركات. ألف تحية لكل مستمعينا الطيبين الغالين أينما كانوا، وفي كامل ربوع ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة إلى كل القلوب. نصبح ونحيو على زميلتنا الفاضلة الطيبة أمل أم آدم، عنا أيضا لدي شعبي صديقنا هشام جميلي ألفا جندوبي وكل طاقم وسيست أكسجين أفام. قل لكم إن شاء الله جمعة مباركة، رب يقبل صلاة وزكاة وصدقات الجميع في هذا اليوم الجمعة 19 جوان 2026، 4 محرم 1448، التوقيت 6:47. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. أمين يا رب العالمين. سيسولها في الطريق وحده وحده، ما نجريوش قوانين وإشارات المرور، نحترموها قدرة ربي. كيما خرجنا من ديارنا مع عائلاتنا وكل لباس، نرجع زاد إن شاء الله لباس في أحسن الظروف والأحوال. ما ننساوش دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. دعاء يوم الجمعة: يا مالك الملك وكلتك أمري واستودعتك همي، فبشرني بما يفتح مداخل السعادة إلى قلبي. اللهم كما أيقظت عيوننا من المنام والنوم، أيقظ قلوبنا من الغفلات، وكما أنرت الكون بنور الصباح، أنر حياتنا بنور الهداية. يا عظيم اكتب لنا محو الذنوب وستر العيوب، ولين القلوب وتفريج الهموم وتيسير الأمور. يا رب صبحكم الله مستمعين الأوفياء بالخير والسعادة. البارح سماحة مفتي الجمهورية حدد مقدار الزكاة لهذا العام. بطبيعة الحال نعرف الزكاة ركن من أركان الدين الإسلامي، دين الحنيف. حدد المبلغ اللي هو ما يعادل 84 جرام من الذهب الخالص. المبلغ هذا هو 34 مليون و369 دينار و360 مليم. نعاود النصاب تاع الزكاة: 34 مليون و369 دينار و360 هذوما إنسان يخرج منهم 2.5%، راهي مش مزية، هذه واجبة على اللي عنده المبلغ هذايا ويمر عليه عام كامل ويكون أيضا المبلغ هذايا خالي من الديون. هذه وصدقة وسكات وغيرها، هذه كلها راهي تبعد علينا البلاوات كما نقولوا احنا. حتى كان عندنا حاجة تجينا لقد الله خايبة تجينا باللطف، وصدقات هذه اللي يصدق ربي يعوض عليه، وخدمة تعمل الخير ربي يعوضك. ساعات تقول أنا عطيت وعاونت كذا، مين جاتني الخيرات هذه؟ ربي ديما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، يعني ربي يعوض عليك أكل أموال اللي أعطيتها واللي صرفتها وعاونت بها الزواولة والمحتاجين والفقراء والمساكين، وديما الأقربون أولى بالمعروف. وصدقات أيضا تبعثك التكافل والتحابب بين أفراد المجتمع، أك الزوالي والمحتاج وغيره مش كل يطلب في الشارع، هذاك محترف تسول. أما فما ناس زواولة ربي قال في أمرهم تعريفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، يعني سماهم علامة تسمع لي فلان زوالي، فلانة زوالية وعمرها ما مدت يدها للعاوني وكذا، تقول لك شوف لي خدمة، تقول لي كذا، واللي انت كتعاونها تسمع العباد يقول ذيك محتاجة، عمرها ما دقت باب دار، عمرها ما ألحت في السؤال عند العباد، عندها كرامة، عندها عزة. إن شاء الله نكونوا متألفين ونكونوا متحابين ونتعاونوا في مختلف الظروف والأحوال، والزكاة والصدقات كل هذيك تكون سبب من أسباب أنه إنسان يحس بطمأنينة براحة بال، تكون سبب من الأسباب أيضا ربي يشفينا من الأمراض، أيضا من أسباب إنسان يعيش سعيد في الدنيا، الناس يحبوه وتولي فما علاقة قوية ومتينة بينك الزوالي بينك الإنسان اللي يحتاج ميقولكش تعاوني، أنت تحس به وتعاونه تولي فما مودة ومحبة. ودين الإسلامي دين رحمة، دين تعاطف، دين تسامح. إن شاء الله رب يقبل صدقاتنا ويقبل صيامنا ويقبل أيضا زكاتنا، ورب يألف بين القلوب كما ألف بين الأجساد. نقول يا رب في هذا اليوم ارزقنا راحة البال وإصلاح الحال وبركة في العمر والرزق، يا رب اجعل يومنا خيرا من أمسه وافتح لنا فيه أبواب رحماتك وأفضالك يا عظيم، اكتب لنا في هذا اليوم التوفيق والسعادة والنجاح لأبنائنا وبناتنا في امتحاناتهم، واصرف عنا الهموم والأحزان يا رب، اجعل هذا اليوم بداية خير لنا ولأحبابنا ولمستمعينا الأوفياء، واغمرنا بلطفك ورضاك، وارحم أمواتنا آباءنا وأمهاتنا ومشايخنا وشهداءنا الأبرار، اشفي مرضانا يا رب، واحفظ هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة من قلوب الحاقدين والحاسدين، أمين يا رب العالمين. نهاركم زين ودمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات أوكسي جنة.
1: قبس من الإيمان، قبس من

نحبها. في كل حكة جبن خيون قرديليس تلقى الدرابوات. خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كواكب.

0: يا امي هاني قاعد نتبع فيك العرس جاء وانتي درت تونس الكل وما لقيتش حاجه تعجبك في الموبيليا.
1: انا نحبها موبيليا مزيانه وكلها فيانه.
0: وانا نحبها بلاندي ولوحه صحيح.
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفاش.
0: نحبها غاليه في عينيك وخفيف على جيبي. اما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
1: هاني باش نهزك الموبل برهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان. وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم موبل برهومي طريق منزل بورقيبه بن زرت فروه انفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
2: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بن زرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك.
3: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية مازلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش. وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة. وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا. المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذا دوم وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى. نجم تشرب قهوة، كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران ذا دوم في بن زرت دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل الناظور. انفولاين 98 136 214 55 0 33 0 38.
6: رأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبله تقص عليه التصويرة في تنبك التخميرة. وحتى كان هزوا النوم وفاتوا طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات وألف بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألف سات وألف بوكس الريسك لي مع الفرجة.
7: انتي تعرف علاش؟
8: نعرف. وانتي تعرف علاش؟
7: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
8: نحبوها لخاطر تسمعنا
7: وتحس بينا،
8: تعاوننا
7: وتفرح معانا.
8: نحبوها لخاطر تفهمنا،
7: ترشدنا،
8: تنصحنا
7: وتوعينا.
8: نحبوها لخاطر ديما معانا،
7: ليلي معناها
8: تبعد ولا تقرب،
7: هي ديما معك،
8: تخفى ولا تسهر،
7: هي باقي بحذاك.
8: نحبوها لخاطر
7: تزهينا
8: وتونسنا،
7: وحتى كان بكينا
8: بيديها تمسح عينينا.
7: توا عرفت علاش؟
8: وانتي فهمت علاش؟
7: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: جمعة مباركة للجميع. الجمعة 19 جوان 2026، بدنا نقرب لنهاية الأسبوع اللي نتمنى إنها تكون مريحة ومفرحة للجميع، فيها ريزولتا الباك شلا بالتوفيق للناس الكل. 7:07 أكيد معكم حتى للحداش، برشا أخبار، برشا أكتواليتي، برشا موسيقى وبرشا بنا كالعادة في الماتينال. بعد شوية تسمعوا أبرز العناوين اللي جايت فيها لهم جرايدنا التونسية المكتوبة والإلكترونية سينو نصبح بالخير على اللي يخدموا على رواحهم وقولوا لهم إن شاء الله ربي يعينكم وربي يجيب لكم القسم. اللي شادين الثنية قصدين ربي طريق السلامة، واللي في ديارهم يسمعوا فينا يشربوا في قهوة بنينة. زعما شنو اللي فما عمل في البتداج اليوم؟ قهوة مع كيك ديري والعظيمة مصموتة، زيت زيتونة، عسل، زيت زيتونة، ثوم، كل إنسان واحتياجاته بيان سور، احتياجات الجسم متاعو. فما اللي يقول لي أي فما البشكوتو الدياري صحة وبشفي. دونك المهم حاجة تبدأ دياري تعمل 66 كيف تفيدك وتعطي جسمك الحاجيات من الفيتامينات. والبارح إن شاء الله سمعتوا مروة في صحتك بنيديك أكدت معناتها على الفيتامينات، الفيتامين بي 12، الفيتامين سي، الفيتامين دي اللي هو مهم جدا، برشا فيتامينات، الزنك اللي هو موجودين في الأغذية وموجودين في المكملات الغذائية. نحاولوا انه نشربوا برشا ماء خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، فما في الصيف لو تكثر العيوب والبدن يبدأ مستحق أكثر فيتامينات وتحس روحك حتى من غير مجهود قاعد تتعب. دونك أهم حاجة انك تتلهي روحك وبصحتك وصحة وبشفي قيوتكم. يونسكم الجاموسي، رجع بعد شوية بأحوال الطقس لليوم.

0: نهارك زين
1: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
2: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
0: نهارك زين.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها على خاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر اكسجين افام، حكاية تتعاش.
2: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
3: أهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل مستمع مزيك التحق بنا توا عاد المجتوع على موجتنا يسمع فينا في نهارك زين على أكسجين أفام. قولوا له مرحبا، صباحكم دقلة وحليب، صباحكم كله أمل كله تفاؤل وكله خير التوينسة الكل. نعرف لقاية هذية تبدأ وتستنيه في أحوال الطقس لليوم.
4: ميديو ميديو
3: ميديو. حالة الطقس ودرجات الحرارة، ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف اليوم الجمعة 19 جوان 2026، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 31 و 35 درجة قرب السواحل الشرقية، وتتكاثف بعض السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط، والريح تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية، ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، كما تقوى نسبيا بالجنوب آخر النهار. البحر يكون مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال، قليل الاضطراب ببقية السواحل. هذه أحوال الطقس بالنسبة لليوم. ارتفاع في درجات الحرارة، نعود نوصيكم اشربوا برشا ماء وابعدوا عن أوقات الذروة. إذا كان ما عندك علاش باش تخرج في أوقات الذروة من الحداش حتى للأربعة، أي شغطو للناس اللي تعمل في دي بروغرام ماشيين للبحر بعد الأربعة به ينجح البحر على الاخر قبل، لا خاصة إذا كان فما كبار السن وإلا صغار في الحكاية. دونك صباحكم كله خيرات كله بركات، ارتفاع نذكر طفيف مرتقب في درجات الحرارة مع أجواء معتدلة، واللي يحب يقصد ربي يعمل تبحيرة يعمل تبحيرة. إن شاء الله جمعة مباركة عليكم جميعا.

0: راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يصير اللي في بالي. ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير. ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
1: مع أورانج ماركي حضورك على مكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
0: مع تونس فايقين للتسعين.
2: عندك أورانج. برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذه لازمنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
3: في كل دار فما لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الميمة ولا زادة سهرت العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظة صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحلينا كان بجو ديليست فخوي. مع ديليست فخوي فرحانين ديما.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان.
4: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جو كورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين تسوق باحسن سيرفيس يودو، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع ماي كير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. ماي كير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. mycare.in البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
7: سوبات ديستريغو أجنس أوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. معني أبت سوبا ديستريغو سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية بوجو سيتروين دي اس وابل. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج غام دو بيس دو روشانج 100% دوريجي غارونتي على طول العام. بروموسيون و رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابة سوبا ديستريغو يرافقو وبنصيحة لكرهبتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبة راس الجبل. انفو لاين 70 146 598 وإلا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
8: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش، واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس. معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لأول مرة تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي وين الجودة الذوق والأسوام المزيانة يتلقاو.
9: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
10: يا فلاحة يا ناس الخير، الخرجة تستنى فيكم عندكم.

موعد مع الخرجة ما يتعودش. نيولاند وسانسون ماتر تدعوكم لعرض ميداني كبير للمعدات الفلاحية. إيجي وشوفوا بعينيكم القوة والتكنولوجيا، المعدات اللي تخدم على المردودية وتربحك برشا وقت. ملا إيجي واكتشفوا قوة الأداء والتكنولوجيا اللي تخدم نجاحك. موصنوز باتوس TC5.30 TC4.90 TC4.90 تراكتور TD40 TD5.90 TD50 50. الخرجة نهار الخميس 18 جوان 2026، بداية من الساعة 9 صباحا في ماطر في ضيعة اللموشي. كونوا حاضرين وجيبوا معكم أصحابكم وجيرانكم. عدد كبير من الأخصائيين العالميين كبار الفلاحين في تونس باش يكونوا حاضرين في الموعد. لأكثر تفاصيل كلمونا على 29 578 949. نيولاند الماركة الكبيرة على ذمة الفلاح التونسي.

0: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين اف ام.
2: أكسجين اف ام بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين اف ام. مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين. على صعيد الجهوية، تنظم الجمعية التونسية لطب النساء والتوليد في بنزرت اليوم وغدوة المؤتمر الدولي 12 لطب النساء والتوليد، وذلك بمشاركة 500 طبيب من تونس والعالم للبحث في آخر التطورات العلمية في طب الإنجاب. هذا وأفادت رئيسة الجمعية الدكتورة وصال جعفر خلال حضورها في برنامج نهارك زين مع زميلة نادية شعنبي، أنه باش يتم خلال هذا المؤتمر التطرق إلى آخر المستجدات المتعلقة بصعوبة الإنجاب والجراحة الروبوتية والعلاجات الجديدة لمساعدة على الإنجاب. يشمل برنامج المؤتمر حسب الدكتورة وصال جعفر إجراء عملية جراحية دقيقة مباشرة من قبل خبراء وأساتذة وطنيين وعالميين لتبادل الخبرات. وفي موضوع آخر، وتحت إشراف المندوبية الجهوية لشؤون الثقافية ببنزرت، نظم المركب الثقافي الشيخ إدريس ببنزرت بالشراكة مع جمعية الكتاب التونسيين الأحرار حفل تقديم كتاب الظاهر والخافي في المشهد الثقافي للكاتب عبد الواحد إبراهيم. تقدموا كل من الأستاذة نجاح الزدين والأستاذة وهيبة قوية، وذلك غدوة السبت 20 جوان بداية من مطلع متاع العشية بفضاء المركب. ويذكر أنه المركب الثقافي شيخ إدريس ببنزرت بقيادة الأستاذ بشير القمودي مدير المركب أعد جملة من اللقاءات الأدبية والفكرية للموسم الثقافي برؤية جديدة تراوح بين المسرح والسينما والفنون التشكيلية والحوارات الأدبية، إضافة إلى عدد من الملتقيات الوطنية والإقليمية حسب ما أفدنا بها زميل فؤاد المحمدي. وفي موضوع آخر، نظمت البارح الدائرة الصحية بأوتيك قافلة طبية متعددة الاختصاصات بمنطقة البسبسية بمعتمدية أوتيك بحضور السيد كريم الخلفاوي مدير المستشفى المحلي راس جبل والدكتورة جليلة عمران رئيسة الدائرة الصحية بأوتيك، وبإشراف من السيد معتمد أوتيك، وين استفاد 286 مواطن من خدمات طبية شملت طب القلب والشرايين وجراحة الأطفال وطب الأطفال والطب النفسي. وقد لاقت هذه القافلة استحسان المتسكنين ونجاح تنظيمي ملحوظ حسب ما فادنا بها زميل الأسعد الفرجانية. وعلى الصعيد الوطني، أقرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس البارح الحكم الابتدائي الصادر ضد الرئيس السابق لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم ومتهمين آخرين من حيث العقاب، مع تعديل نص في خصوص التكليف القانوني للأفعال المنسوبة إلى المتهمين اثنين وفق ما أكد مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وقضت الدائرة وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيس السابق للجمعية عبد الرؤوف بوشوشة والقاضي بسجنه 10 سنوات، مع تعديل نص باعتبار جريمة استغلال عضو بجمعية ذات مصلحة مكلف بمقتضى وظيفة بإدارة وحفظ مكاسب تلك الجمعية لصفته لاستخلاص فائدة ووجهة له لنفسه ولغيره من قبيل الخيانة الموصوفة، إضافة إلى إتمام الحكم الابتدائي الصادر في شأنه بتحجير ممارسة كافة الوظائف العمومية. كما أقرت المحكمة الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمة آمنة التومي مع تعديل نص باعتبار جريمة المشاركة في استغلال عضو بجمعية ذات مصلحة مكلف بمقتضى وظيفة بإدارة وحفظ مكاسب تلك الجمعية لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره من قبيل المشاركة في الخيانة الموصوفة. وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت ابتدائيا بالسجن مدة 10 أعوام في حق رئيس السابق لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم، وبسجن مساعدة رئيس الجمعية مدة 9 أعوام مع النفاذ العاجل، والسجن مدة 2 مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني في حق 4 من أعوان وأعضاء الجمعية. هذا وتم تجميد أموال الجمعية بقرار صادر عن قاضي تحقيق المتعهد بالملف على ذمة البحث. وللتذكير فقد قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس إحالة كاتب بأحدى محاكم تونس الكبرى ورئيس السابق لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم وخمسة أشخاص آخرين في أنظار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإثنائية بتونس. وفي موضوع آخر، نظم المرصد الوطني للشباب بالتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بتونس العاصمة المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي استراتيجيات استباقية لمواجهة التهديدات السيبرنية والتطرف العنيف، وذلك تحت شعار نحو وعي وطني مشترك. هذا وأكد رئيس المرصد الوطني للشباب فؤاد العوني في تصريح إعلامي أن المنتدى يهدف إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسة الوطنية المعنية وتطوير المقاربة الوقائية والاستباقية الكفيلة بحماية الشباب من المخاطر الرقمية والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، إلى جانب دعم الوعي المجتمعي بالتحديات الناجمة عن التحول الرقمي. وعلى الصعيد الدولي، قال المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في بيان له البارح أن هيئة مضيق هرمز بتتخذ إجراءات لتسريع إصدار تصاريح عبور السفن عبر المضيق، وذلك وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين طهران وواشنطن. كانت هذه أخبار أكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام، يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة مستعملي الطريق من سواق الشاحنات الثقيلة إلى ضرورة الحذر عند المجاوزة. استماع في الأمان.
4: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
1: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
0: مع تونس فايقين للتسعين
1: عندك أورانج.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها ليزاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم إلكترو ميناجي من أحسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزيرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29 639 266.
3: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات مالت البرقيبة. مصيف العز يعود من جديد بشي فرهد صغيرة منزل برقيبة وضواحيها من 15 جويلية حتى 23 جويلية في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد باش تلقاو البيسين البحر المحواس وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل على الأرقام التالية 56 638 826 وإلا 98 680 804 وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجولات منزل بورقيبة ومقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجولات بمنزل بورقيبة.
4: ياخي شنو أحلى من هارب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش علامة بيرلا نيرا ميل مارينا الراس البلاط بحر وشمس أمبيونس وموزيكا عومة وتفريد تصوير وسوفنير. جو بنزر ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق باش يكون 10 متاع صباح. البلايس محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
5: انت تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة نتحديك تذوق البنة هذي وما تحصلش. والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة وين تلقاه بيزا او فدوبوا مقلوب ليباني ساندويتش ليبلا. مش هذا كهو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية صحن تونسي كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شواء وفي الميكلة عندك ما تختار ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو اكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين.
6: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
7: خضراوي تيك ثقتكم هي أولويتنا.
6: خضراوي تيك التكنولوجيا بين يديك.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلي معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر اكسجين افام، حكايه تتعاش.
2: نهارك زين،
3: نهارك زين، نهارك زين، نهارك زين،
4: نهارك زين، نهارك زين، نهارك زين،
2: نهارك زين.
5: نهاركم أسعد الأيام. تحية كبيرة للجميع، جمعة مباركة. مرحبا بكل مستمع مسيك التحق بنا توا عدى الموجتو على موجتنا في الكوتكا. رحبوا بسيد هشام إشميلي، أهلا وسهلا، مرحبا.
6: صباح الخير، صباح النور، صباح الياسمين، وصباح الأمل
5: والتفاؤل.
6: اليوم على يعني كيفاش بيقولوا، نحن في الدقائق الاخيره من اعلان نتائج البكالوريا، ان شاء الله يا ربي بالنجاح والتوفيق لتلامذتنا الكل، ان شاء الله كل العائلات. كنا على اعصابنا، راه كنا على يعني باش ما
5: خاصه انت سي هشام،
6: خاصه انا
5: ولا يعطيك صحه. اليوم جيت انا قلت له الفزام مازال ما قالت لي ليه ما دام ما كلمنيش منظم، راه سي هشام ما كلمنيش سي كو باش يجي، اما جوست انا نستناه وكهو. سي هشام، انا في كل عام قبل نتيجة الباك نتذكر عام تباك 2007، الإحساس هذية كل عام نعيشه معهم اللي يستنيوا في النتيجة والتفاصيل زي ده، نتذكروا بأدق التفاصيل.
6: أنا حسيت بالباك مع ولدي مع روحي، لا أنا عام تباك متاعي لي ما كنش خير. كنت عملت يونيكواسيون، تخدم تلقى ما تخدمش ما تلقاش، تخدم ترى بيسهل، لكن مع ولادي ما ما ما ما
5: احساس مغايره.
6: نو نو نو، انا اللي نعدي، انا اللي
5: انا اللي نستنى توا،
6: انا اللي نستنى،
5: انا اللي خايف.
6: انا بالحق انا مع عائلتي ككل يعني، ونعطيك طرفه اخرى يعني حتى مع زوجتي
5: وجه لها تحيه بالجمودة.
6: كنت قبل حتى اثناء يعني نقولها حتى مع الاولاد، نقولها كان حبلت انا ولدت انا يكون ارتاح لي من اني نقعد فك ستريس. بالحق يعني نتفاعل بكلي بكلي بكلي. كهو في النهايه ذوك اولادك هذيك عائلتك. لكن ديما يبقى الامل. انا عمري ما نقطع الامل مهما كان، ديما ما أؤمن تخدم تلقى. وإن شاء الله إن شاء الله الفرحة تدخل كل دار تونسية، تدخل كل غرفة بتاع شاب أو شابة تعب وقرأ على روحه ويستنى، ربما خايف، عادي الخوف، عادي يكره بهذيك، ما تقلقش روحك وما تقلقش كيف كيف تغلى روحها، مثل ما كان الخير إن شاء الله. وإن شاء الله نسمع الصغارين والباك قعد هو نفسه ما تغيرش،
5: قعد هو نفسه الباك وقعد بنفس معناتها الشاغ، فما لذة معناتها في الباك نعيشوها ما تعودش تعيشها، وحتى في خطبتك، في عرسك، في نجاحاتك من بعد في الفاكولتي. نو الباك سي حاجة أخرى
6: معني. إن شاء الله يا ربي نفرح الناس كل ونفرح الصغيرات الكل، رغم أنه هو مرحلة من المراحل في
5: ألفة تواسور العشرة بارتيغ من العشرة مؤكد الخبر، إن شاء الله نسمعوا الخير، إن شاء الله إن شاء الله نسمعوا الخير.
6: أنا قلت لك وين دخلت ويخلطي العشرة
5: هي تستنى فيك مش تقول لك راهو العشرة. احنا إن شاء الله نعيشوا معكم الأفراح والمسرات، وإن شاء الله ربي نجح. بون الناس الكل ديما نقولها هنا بمحبة خاطر نتمنى الخير للجميع، لكن في آخر حلقة اللي تعب واللي زرع باش يحسد. دونك تحية كبيرة للجميع، تسمعونا في الكود كور. الكود كور لليوم جيتنا بمحمد عبده.
6: محمد عبده فنان سعودي من عمالقة الفن العربي بطبيعة الحال، لأنه في الفترة اللي ظهر فيها محمد عبده استطاع أنه ينحت لنفسه اسم كبير ويدخل في قائمة عمالقة الفن العربي، رغم أنه تاريخيا ما دخلش للفن لأنه غير مقصودة دخوله للفن، ولكن في النهاية دخل للفن ونجح في أنه ينحت النفس مكانة كبيرة وكبيرة برشا. هو من مواليد 1949 في المملكة العربية السعودية،
5: ما شاء الله 77 سنة،
6: أي 77 سنة تقريبا. تاريخ كبير في الفن، أغاني كثيرة. ما نعرفش في تونس احنا اول ما عرفنا محمد عبد اعتقد بغنية
5: الاماكن،
6: لا قبل الاماكن
5: إن عرفته بالاماكن،
6: بعاد كنت مولى قريبين، يعني كل النوعية هذيك
5: مذهلة.
6: كيف لا من بعد هذيك علاش؟ لانه الاذن التونسية في ربما هو ساهم في نشر اللهجة الخليجية ككل، مش حتى اللهجة السعودية فقط، وكانت جديدة على الأذن العربية. على ذلك نجح محمد عبدة، وكما قلنا انحت لنفسه مكانة كبيرة في من ضمن عمالقة الفن العربي.
5: دونك نسمعوا له مذهلة اليوم في الكود كور، راجعين ومواصلين إن شاء الله. نهاركم سينا.

0: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
1: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
0: مع تونس فايقين للتسعين
1: عندك أورانج.
2: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون.

0: صناعي. تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده. امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
1: خير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في الصف البنكة وما لقيتش بها وين؟ بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان. بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانات.
2: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك؟ مالا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 71. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في مطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كهون تونيس بجاوة منوبة. وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LNB Solar Company تنور لك حياتك.

0: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
2: تحية كبيرة لكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا الكل. دونك نحب نحيي السيدة وئام التريفي اللي هي في الاستماع، نقول لك بونجور بونجور. دونك مدام وئام عندها نتيجة بكالوريا تستنى فيها، ورغم الشعور اللي تحس به عندها التزامات زادة مهنية، اليوم نقول لها بالتوفيق وان شاء الله نسمعوا الاخبار الباهية. وسلامة منا يا سي هشام، قالت لك ربي يفرحك ويربي يفرح قلبك
3: ان شاء الله. ربي يفرحها هي زادة ويدخل لها فرحة نجاح لدارها.
2: نعم.
3: ولداري ولدار الكل انسان يخدم متعب يا رب.
2: دونك الاطلاع على النتيجه بيان سور انتم بعثتوا الارساليات، وفما اللي بعثوا ميساج وفما اللي يقولوا لي انا بكري بعثوا لي في الميساجات يقولوا لي صغارنا راهو ما بعثوش، فما اللي صغارهم ما بعثوش. انتم تحكيوا على الارساليات
3: نبعثوا
2: واحنا ما فاهمين حتى علاش ما بعثتوش، نحب نفهم انا. ألفا مرحبا.
4: أهلا وسهلا نادية، مرحبا بيك.
3: ألفا جاوبنا.
4: ومازالوا هما صغار تليفونات يعملوا بهم كل شيء، كل سماس باش يبعثوهم تاع نتيجة الباك ما عملوش. أنت كبارون ما يسالش، أبعث أنت لسماس، عندك عندك الأرقام وعندك كل شيء، أبعث لسماس.
3: هي رهبة وخلي الموقف ما هيش ما يعرفش ولا يعرف، رهبة والله. خليوه على الفرحة جاية ما تخافوش،
4: خليها على يعطيك
3: صحة.
4: إن شاء الله إن شاء الله زغروتها نسمعوها في كل دار وتسمعوها.
2: بدوا علينا الموضوع تحسوسي هيش. بدل علينا الموضوع، اقلب الورقة اقلب الورقة. ايش عندك في الورقة؟
4: ان شاء الله ربي ينجح صغيرات متاع النوفيام، راهو الاحساس هذا متاع الباك كيف على النوفيام وعلى السيزيام.
2: الباك غير
3: الباك
4: الباك وحده كلهم راهو مفتح تحل الباب وليلي الباب.
3: علاش احنا حبينا ولا كرهنا النوفيام سيزيام مازال في المرحلة الاختيارية،
4: مازال اختيارية
3: صحيح، بينما البكالوريا اللي هي
4: امتحان وطني،
3: هي القنطرة الوحيدة اللي باش تهزك لمرحلة أخرى.
2: دونك تسمعونا في هش صار.
5: هش صار هش صار مع هشام. هش صار
2: مع هشام. هش صار مرحبا.
3: وأنا صغير نادية كان في حومتنا يسكن معلم.
2: ماي
3: كان من خدمته للدار ومن

0: للخدمة وما عندوش صحاب، وظن أنه ما كانش ولد بلاده، كان ديما وحده مستكفي بروحه. وتتعدى سنين ونبعد على حومتي والبلاد بحكم الخدمة، ونكبر وتكبر الناس معايا. ونهار واحد باش نزور الوالدة عرضتني حشيكم خارجة من الحومة جنازة مهيبة، العدد متاع المشيعين كبير برشا، تقول المتوفي شخصية مهمة أو معروفة، وزيد الناس الكل كانت بالحق تحسها متأثرة وحزينة. أنا ما كانش ممكن نكمل اثنين تيل دارنا، ورجعت نمشي ورا الجنازة. وبطبيعة الحال حاولت نعرف شكون هالشخص اللي خرج يشيع فيه العدد المهول هذا، فكانت الإجابة المعلم فلان. هك المعلم اللي عاش عمره وحده، لا أصحاب لا خلطة، حياته خدمته داره كها، وسبحان الله. لكن كي تسمع إيش تقول عليه الناس تفهم إنه الإنسان بما ترك مش بالأصحاب والخلطة، تفهم إنه الإنسان سيرة يتكون طيبة يذكرها الناس بالخير أو تكون عكس ذلك. المعلم توفى وما خلاش أرزاق وأموال وعقارات وأراضي وكراهب صامتة ساكتة يتعاركوا عليها وما يتعاركوش عليه، وإلا على خاطره المعلم مشى وخلى أجيال تذكره وخلى أثر يحكي عليه، خدمة واجتهاد وأخلاق وحب للمهنة اللي يخدم فيها واللي ربي ما يعطيهاش للناس الكل. وأكيد ثم اللي يسمو بها وثم اللي ربي يهدي. العبرة من كل هذا إن الإنسان بما ترك من قيم وأخلاق وعطاء، والمعلم زرع الخير في تلامذته فحصد منهم محبة، أعطاه من غير حسابات فأعطاه الضعف اللي أعطاه. الإنسان مهما كانت خدمته ينجم يعيش وما يموتش، وينجم يبقى ذكرى طيبة في أذهان الناس من خلال أخلاقه اللي كان عليها، من خلال سلوكه مع نفسه ومع المحيطين به. ومحليها الإنسان كي يتذكره كي يتذكر بالخير في غيابه وهو عادي لمنصب كبير ولا جاه، فقط لأنه يستحق، ويا ربي يحبنا وحبب خلقك فينا.
1: وي قلك إذا كان ربي يحبك يحبب خلقه فيك، السمعة الطيبة هي رأس المال، رأس المال الإنسان، رأس المال المرء الحقيقي هي سمعتك. يقولك أنا لا خليت لا مال ولا رزق ولا جاء، أنا خليت كين سمعتي الطيبة، معناتها العمر الثاني اللي يمتد بعد الوفاة وتقعد حتى بالحيرة وبالحياة ولا بالموت، يقولك والله فلين دوبة ويجيب الرحمة لعائلته، ويجيب الرحمة للناس اللي دايرين بيرحم والدي يعطيه صحة دوبا يتذكر
2: نتاعو، يخلي تفاعل يكون تفاعل ايجابي ويتفكروه بالخير ويرحموا على والدي.
1: واحنا اليوم المعلم هذايا اللي خلى سي هشام يتحدث عليه هو حصيله اخلاقه، حصيله الصدق، حصيله حسن التعامل مع الجيران، مع التلامذة،
0: هو المعلم
1: والمواقف خاصه راهو اللي ما تتشريش بالمال.
0: المعلم اخذيناه كمثل باعتباره هو ربما اقرب في تعامله معك الوليدات ومع الاولياء وغيره، لكن في النهايه كل انسان مهما كانت خدمته راهو قادر يعيش بين الناس وقادر تكون سيرته طيبه مع الناس. راهي الحكايه الكل اخلاق والتربيه تلقائيه في التعامل، ما نحسبوش في تعاملنا مع الغير، راي تبقى سيرتنا، لانه الانسان راهو عايش في هالدنيا هذي بشكون، ما نجموش احنا نعيش وحدنا، نعيشوا بالناس. وما تنجمش تعيش بين الناس وبالناس وانت سيء، حينما تذكر بين الناس تذكر وكأنك يعني باش ما نكبروش الكلمة تذكر بطريقة سيئة في النهاية،
2: نكون منبوذ ما بين الناس،
1: ما عندكش الأثر الجميل. إذا كان عندك سمعة طيبة عندك أثر جميل،
0: وسواء حي ولا ميت، سمحني في الكلمة، حي ولا ميت، لأنك مهما كانت عندك الفلوس، مهما وصلت في الموقع، راي محبة الناس ما يعوضها حد شيء. راو تنجم تكون ما عندك حد شيء. أنا والعياذ بالله من كلمتين كما يقولوا، في حكيت لك ألفة وقت اللي طاح ولدي في امتحان بكالوريا رياضة، لقيت ناس والله يا ألفة ما نعرف هيش وقفت معايا في السبيطار، جيب من هز ثم الشخص ما نساش بالحق، يعني فقط تلفت سي شاب ما عرفتوش، رجع سيب كل شيء. انا بدي استغربت ويدزني في الوحده نتاع ودي ويهز ويجيب ودرا شنو الاخرى بغادي سي شاب. راني في الاخر شخصيه عاديه، لا املك مال، لا املك موقع كبير، فهمت؟ ولكن محبة الناس تلقاها، ما خدمتنيش الفلوس، خدمتني محبة الناس. وهذا مثال ديما نحكيه، وراو كي نحكيه على حاجة نحكيه عليها كمثال،
2: خدمك الساس اللي انت خليته في تربية الصغيرات، في قريتهم، في علمتهم، في علمت وليداتهم، تلقاها بو ولا ام اللي انت
0: تعرفوش، اما هو يسمع بالجام او يسمع بألفة او بنادية او بإكس او بجريجر، او ما هو نحكيوش على هشام كشخص، ولكن نحكي عليه كمثال.
1: هو قال عن الاثر اللي يترك الشخص اللي يخليه الشخص في قلوب الناس. ما تصورش هنا انسان ما يحبكش ما يعاونكش، انسان ما يعرفكش اللي انت معناتها بطبيعتك شخص معناتها خلوق وطيب وما يعاونكش،
2: هو في كل المجالات نادية، في كل المجالات،
0: في كل شيء
2: تلقاها مثلا لواجيست ولا تاكسيست ولا يسوق في الكار ولا عمل متاع النظافة والا في إدارة من الإدارات والا في الإذاعة. كل واحد عنده الخصوصية، وكل واحد يخلي السيرة الطيبة راهي قعد السيرة. وإحنا في المثل الشعبي يقولوا كلمة العيب سماعة، معناتها كي واحد يقول كلمة عيب ولا تقعد هذيك راهي مرشومة. كي واحد يكون أخلاقه طيبة وسيرته باهية وسمعته ناصعة نظيفة راهي تقعد للوالد الولد
1: جوستمو. أنا معك في قلت
2: ذاك الشبل من ذاك
1: الأسف، وهذه هي السمعة الطيبة اللي نتحدث عليها. يعطيك الصحة عبر حلوة ياسر سي هشام، دونك والله يرحمه المعلم.
0: الله يرحمه،
1: الله يرحمه، شو جيتوا رحمه. عزيز حضرنا انت غيرهم جورج وسوف، خاطر باش نتحدثوا على جورج وسوف
2: بعد ما جيش عاد علاش تحدث عليه؟
1: ما هو جوستمون باش نتحدثوا عليه
2: حبي يخلص،
1: خاطر ما جيش
2: ما جملولوش فلوسه زعما،
1: الله أعلم شنو الخلف الخفية. أما جورج وسوف
2: ولا مريض
1: ريت حتى كان ما جيش وإلا علاش نحكيه عليه؟ قد سلطان الطرب، نتحدث عن جورج وسوف سلطان الطرب، القيمة الفنية الثابتة، واللي احنا كجماهير تونسية نحبوا جورج وسوف، سلطنا جورج
0: لا انت ما وصلت انت
1: في ذكرتنا وتاريخنا. اي ما جيش خاطر ما خلصش،
0: لا ما خلنا نكمل نعطيك انا اجابتي انا على الاقل. سوء إدارة مثل هذه المناسبات، ما عندك حتى إجابة أخرى إلا أنه يسمى سوء إدارة مثل هذه المناسبات. لأنه تقول لي ما خلصش أو يحب يخلص قبل أو يخلص بعد، هذا الكل يتم في النيجوسياسيون في الاتفاقية من الأول مع المطرب قبل ما يخرج الإعلان وقبل بيع التذاكر وتحديد الموعد. أما نحن نحدد الموعد ونبيع التذاكر ونعمل البروباغاندا بتاعنا واحنا مازلنا ما اتفقناش مع
2: رفهم الصوره نتاع ايماج دو مارك نتاع الجمعيه المنظمه للهيئه المنظمه ونتاع البلاد اللي باش تستقبل.
1: انتما حكيتوا عن الصوره المنظمه والحفل والتنظيم، انا حبيت نحكي عن جورج وسوف كمستمعه وكمحبه وكي شخص من الجمهور. جورج وسوف حبيت يقعد في صوره جورج وسوف اللي احنا نعرفوها. جورج وسوف حبيت ان هي ما تكونش هكا للامانه ألفة، حبيت جورج وسوف يقعد شامخ. انا بيرسونيلمون ما نحبش نحضر الحفله فيها جورج وسوف عباره قاعد على كرسي عاجز ما ينجمش يتحرك، ما ينجمش يغني حتى يكمل مويل والا مقطع من مقاطع اغاني، يعني كمامرة وجورج وسوف حبيتو يحافظ حتى اللي تحكيوا عليهم ينظموا الكل، حبيتهم هما يخمموا نفس التخميم يحافظوا على صوره الحقيقه جورج وسوف. جورج وسوف اللي خذلوا صوته خذلته صحته. جورج وسوف عنده قديش يوهم في جمهوره، من اخر حفله عملها في بنزرت احنا جورج وسوف معناتها بالعكاي سور سين على كرسي يغني
0: هذا ما يمنعش
1: والجمهور يغني في مكانه، زاد فما صوره للفنان. انا نسمع في انترفيو سامحني سي هشام الصابر الربيعي اجراه مؤخرا، قالك 3 سنين 4 سنين ستوب، معناتها نحب نقعد وقت اللي نعتزل الفن نقعد. صابر الربيعي اخر حفله يكون جمهور حضر كيما اول حفله، ما نحبش معناتها عدد الجماهير يمشي وينقص، وعطيت للمجال الفني وكهو ستنفي هو يخصه هو. أما أنا عجبني الحقيقة معناتها،
0: لكن أنا نعتقد وأنه الفنان هو ذلك الصوت الشجيلي يسمع الناس ويشيخوا عليه وما عندوش وقت يوفى فيه حتى ولو يمشي.
1: أما يخرج الفنان سامحني من الباب الكبير
0: لا لا لا، هذه الفنان اللي يحب يحافظ على ايماج دو مارك نتاعو. الفنان عمره ما كان ايماج دو مارك، عمره ما كان علامه تجاريه او وجه جميل نحافظ
1: عليه. يعني نسمع هنا جورج وسوف بلاي باك، نقعد في الدار ونسمع، نقعد علاش باش نمشي نحضر جورج وسوف؟ باش نغني هنا في بلاستو؟ تتحدث عن جورج وسوف في السماعه
0: يقول لك بالنسبه للسماعه يقول لك نخزر له باك تغني هنا في بلاستو، مش نحكي جورج وسوف في حد ذاته. اليوم عبد الحليم حافظ يقعد على كرسي
2: فقط عملوه بالتكنولوجيا الحديثة ويمشي ويتفرجوا فيه.
0: دونك الفنان راهو ذلك الصوت، الصوت مهما كان صحته ما دام قادر انه يعطي ولو بنسب بطبيعة الحال تضعف بحكم المرض والسن خليه يعطي، ما عندوش زمن انا نختلف ربما مع الفنان صابر الرباعي، لانه الفنان ما عندوش وقت ينتهي فيه الا اذا كان 100% غير قادر على الأداء.
2: صبر الرباعي قال ثلاث سنين
1: الرأي. أي صبر الرباعي أنا رأي
2: قال ثلاث سنين إن شاء الله ربي يشد له في ساحته
0: ثلاث سنين لي سنة
1: هو فنان كبير حبذ أنه يخرج من البيب الكبير جوستمون، فما نعرفوش في ثلاث سنين
2: شاء الله نجم
1: إيراق قال أنه جمهوري ما نحبوش يراني في أرض معناتها الوضعيات وعاش من عارف قدره. أن الحقيقة جورج وسوف بالنسبة لنا في الفن منح نراها انه فما نوعا ما من التعاطف من الرأفة من الشفقة اليوم على جورج وسوف بك
2: من شراء اخرى يقولوا استغلال جورج وسوف
1: استغلال
0: شراء اخرى يقول لك مادام قادر على العطاء خليه يمتع جمهوره خلينا
1: نتمثل
2: قادر على العطاء
1: قادر عن العطاء في كرسي طبي عاجز ما
0: انا جاي للصوت ولا ماني جاي للحركة
1: ربما فماش سي شمرة
0: يعني ما هوش
1: حتى صوت ما فماش للأمانة
0: الفنان يقعد فنان راهو بنتي
1: بي انت غيره ما احنا باش نسمعوا جورج وسوف لكن زيدا فما خبر مهم و20 بطاقة إداعة ضد المتهمين في قضية ترويج المخدرات في الملاهي الليلية وتبييض الأموال وجرائم خطيرة أخرى و حكينا في التفاصيل قبل الابقاء على 5 متهمين في حالة سراح، احد الموقوفين صاحب ملهى معروف الضاحية الشمالية للعاصمة، واليوم نتحدثوا عن حجم الملف اللي هو ثقيل جدا وتجاوزت الوقائع حدود تونس، يعني فما هذوما الشبكات وبطاقات جلب ذات فارين الى الخارج وقائمة المتهمين اصحاب ملاهي موظفين عموميين انضموا الى شبكة دولية امتد نشاطها الاجرامي الى الخارج وبعضهم مطلوبون من الانتربول.
2: وفما في موضوع آخر زاد على أثر عمل استعلاماتي ومتابعة فنية وميدانية عالية من طرف وزارة الداخلية بالتنسيق مع إدارة الاختصاص، تم الكشف وتفكيك شبكتين إجراميتين دوليتين ناشطتين في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور. راو كنت تحطوا على القتل المأجور توا في تونس إن شاء الله ربي يحفظ.
0: إحنا أمام عصابات منظمة وعصابات دولية. والوزارة الداخلية في البيان متاحة أكدت على هذا وإنه الأمر يتعلق بعصابات دولية ما هيش محلية. وهذه هي الجريمة معاش محلية.
2: ولكن الجريمة منظمة.
0: تتجاوز حدود الدولة اللي تظهر فيها وتخرج منها. وبطبيعة الحال ما دام السوق مفتوحة أمام هذه العصابات لترويج بضائعهم اللي هي المخدرات بالأساس، دونك كل الحدود مستباحة. تبقى لهنا امكانيات وما شاء الله على امكانيات ابنائنا في الوزاره الداخليه وغيرهم اللي قاعدين يقوموا بعمل جبار وعمل كبير برشا. ولهنا دعوه للناس الكل اللي ممكن نخفوا مع
2: دعوه لليقظه بالحق.
0: حاجه اخرى زاده كيف كيف وتحيه شكر لابناء الوزاره الداخليه فيما يتعلق بالناس اللي حرقوا بعض الحقوق
2: محاصيل والحقوق بالحق
0: وغيره. ولهنا بالحق الدعوه للمواطن التونسي لهنا قبل وزارة الداخلية ورجال الأمن أنه يحرصوا هذيك راهي لقمة العيش نتاعنا. كل حبة
2: ذاك الأمن نتاعنا
0: يعطيك الصحة، كل حبة مش كل سنبلة ولا كل محصول كبير راهي مهم ومهم جدا. ما نخليوش أي شخص يلعب بينا من أجل أهداف أو غايات سياسية أو غيرها. بلادنا فوق الجميع، أمننا الغذائي فوق الجميع، ما ننسقوش وراء أي شيء، لا الفلوس تعوض البلاد ولا المناصب تعوض البلاد، أمننا الغذائي فوق كل اعتبار وربي يحمي تونس.
2: لو احنا فرحانين بالصابة ونقول الحمد لله ربي أعطانا صابة باهية، أما كجي تبع الأخبار وترارة و 15 هكتار متاع قمح تم ما تشعل ولا 7 هكتارات ولا حتى هكتار ولا حتى مترو بالحق موجعة صور هذيك موجعة.
1: احنا سبق وقلنا في الموضوع هذا بالذات كل سيف نتحدث فيه تم فتح تحقيق ومن بعد ما تسمع حتى يعني نتيجة التحقيق اللي تفتح غزمه انه فما 3 مشتبه بيهم في حال التلبس تم ايقاف
2: حريق اللي صار في بيجة
1: وربي يحمي تونس من المجرمين خاطرهم مجرمين.
0: هذه توسارة سمحني من الجرائم اللي تمس كما قلنا الامن الغذائي التونسي، ولهنا فرصة انه ندعو الى تضعيف او تجديد العقوبات على الناس هذه، لانه ماكش تلعب بحياتك ولا تلعب لا هذه امن قومي تونسي، ولا بد انه نشد العقوبات على هالناس هذه اللي باعت البلاد وتوصل التصرفات نتاعهم توصل الى مستوى الخيانه العظمى، لانك ماكش قاعد تلعب بامن غذائي للوطن.
1: شكرا سي هشام، شكرا ألفة جنوب، يعطيكم الصحة. دونك مواصلين في نهارك زين، طريق سليمة للجميع.

0: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 الف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
2: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.

0: مع حمزة طيشي كل نهار الجمعة على أكسجين FM. حديثنا سبورت، برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت، هون، باسكت، تنس وكل الرياضات. حديثنا سبورت، بلاتو سبورت اللي فيه ثلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب المهيوش، خالد مرات، محجوب العبيدي، إبراهيم الصحبيني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين FM. حديثنا سبور مع حمزة طيشي.
1: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.

0: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: أهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. 9:08 دقائق تسمعونا في دنيا ودينا.
2: دنيا ودين،
1: دنيا ودين مع فضيلة الشيخ حافظ غرسلة.
2: دنيا ودين،
1: دنيا ودين مع فضيلة الشيخ والإمام الخطيب حافظ غرس الله. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك نادي، مرحبا باللي يسمعوا فينا الكل أوفياء فقرة دنيا ودين وين كانوا، نسلموا عليهم نقولوا لهم إن شاء الله جمعة طيبة الناس الكل، إن شاء الله جمعة خير، جمعة شفاء، جمعة رزق، جمعة أخبار سارة. أتمنى إن شاء الله النجاح لأولادنا وبناتنا إن شاء الله في البكالوريا.
1: أمين.
2: قاعدين يستعدوا للنتيجة إن شاء الله، ربي يسمحهم الخير إن شاء الله يا ربي. ندعيوا بالشفاء لجميع المرضى إن شاء الله، والموت زاد الكل إن شاء الله ربي يرحمهم، وربي إن شاء الله يعفو عنهم بجاه هذا اليوم العظيم يا رب العالمين.
1: أمين يا رب العالمين. موضوع فقرتنا لليوم نصاب الزكاة في تونس 2026، خاصة وأنه أعلن ديوان الإفتاء في تونس أنه نصاب زكاة المال العام الهجري الجديد 1448 هو 34,369 دينار و356 مليم، يتوجب إخراج الزكاة بنسبة 2.5 على كل مال مدخر بلغ النصاب اللي قلنا عليه اللي هو 34,369 دينار و356 مليمة.
2: اي نعم، احنا بالطبيعة باش نتفاعلوا مع الرقم هذايا، وطبعا مع كل سنة هجرية جديدة. عارفوا توا احنا نهار الثلاثة اللي فات كان راس العام الهجري، ان شاء الله ساعة عام هجري مبارك للجميع. واحنا بالمناسبة زادة بدينا وحكينا على سلسلة متاع التجارة التي لا تبور ولن تبور. قلينا قول ربي سبحانه وتعالى وبدينا نفسره في الآية، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. طبعا الرقم هذايا في علاقة بالزكاة، الزكاة اللي هي الفريضة الثالثة. تعرف أنه الإسلام مبني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. طبعا الإنسان باش يقول أنا مسلم لازم يشهد، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. كل عام المفتي يعطينا نصاب الزكاة. نصاب الزكاة هو المقدار اللي إذا كان وصله كما يقولوا الإنسان اللي عنده فلوس، والمقدار هذايا حال عليه الحول، يعني تعدى عليه عام كامل وعام كامل هجري وما مسوش، فالمبلغ هذا يستوجب عليه إخراج الزكاة اللي هي 2.5%، معناتها 25 دينار على المليون. اللي عنده المبلغ هذايا نقوله 34 مليون و500، نقوله تقريبا 34 مليون و500، عندك 34 مليون و500 ما مسيتهمش عام كامل راقدين، فالمبلغ هذا أو أكثر طبعا يستوجب عليك باش تخرج عليه الزكاة. ولهنايا في مقارنة بالعوام الفارطة السنة يعتبر الرقم والنصاب متاع الزكاة ارتفع بصفة مهولة. ارتفع بصفة مهولة علاش؟ أنه مثلا عم نقول ديجا النصاب متاع الزكاة 27 مليون، السنة 34 مليون، يعني بزيادة تقريبا 7,500,000 برشا، يعني يوريك هذايا انعكاس للتضخم المالي وأسعار اللي قاعدة تداول في السوق. نعرفوا أنه باش ناخذوا فكرة للأخيين المستمعين، باش نعطيهم فكرة، النصاب متاع الزكاة كل عام المفتي يقدروا بحساب الذهب، يعني مقابل 85 غرام ذهب، والذهب بطبيعة السوق متاعه غليت برشا مقارنة قبل، فهذا والذهب بطبيعة مربوط بال بال بال بالأسعار اللي تتداول في السوق. فلذلك غلاء الأسعار احنا نقوله أثر على العبادات بشكل مباشر. احنا اليوم نقوله اللي 34 مليون و500 هذه تقريبا برشا. الحج زاد كيف شوف الغلاء متاع الحج 21 مليون تقريبا الكلفة متاع الحج برشا. نشوفوا الأضحية السنة الأضحية العليل جزادة كيف غليت برشا يعني ولات نحكيه وتو على المليون عبارة نحكيه على يعني حمل وديع مازال معناتها كي تولد اللي هو ما يضحيش باش نضحي بالأضحية متاعي لازم يكون أكثر من 6 شهور وإذا كان أكثر من 6 شهور باش نحكيه على مليون و200 وصلت حتى لزوز ملايين وثلاث ملايين سعر الأضحية. هذا يعني أثر مباشرة بصفة مباشرة على الشعائر التعبدية اللي هي الزكاة اللي هي الأضحية اللي هو الحج. يعني على اليوم الإنسان المسلم اللي يحب يتعبد ويتقرب الرب سبحانه وتعالى ما عادش متاح له باش يشارك في كل شيء، يولي نجم أو يشهد ويذكر ربي سبحانه وتعالى يصلي وانتهى الأمر. وهذا فيه خلل في علاقة بالمقصد نتاع العبادات، لأنه احنا علاقتنا مع ربي سبحانه وتعالى فيها ثلاثة أبعاد، في علاقتك بروحك أو الحاجة ما بينك وبين نفسك، وفي علاقتك مع ربي سبحانه وتعالى شنية الحقوق نتاع ربي عليك وشنية الواجبات اللي لازم تقوم بها، ثم في علاقة مع الناس. اليوم العلاقة مع الناس بطبيعة اللي هي مقصد كبير من جملتها الزكاة. الزكاة على خطر أمام الفقر الكبير اللي قاعدة تعيش فيه الناس اليوم حالة يعني فما خصاصة كبيرة فما احتياج كبير، كثر الفقر، الناس اليوم ما هيش لاقية باش تاكل. نعم، ما نحكيوش على الناس اللي اليوم عندها فاكتورة الماء وفاكتورة الضوء اللي قداش عندها ماهيش خالصة. مع الكلفة الكبيرة متاع دخول المكتب متاع الصيف متاع اليوم الأولاد الاحتياجات متاعهم برشا، مع شرذوب اللي يجي مع المدخول المحدود ليزيد، معناتها عندنا فقر كبير ليزيد النصاب طلع برشا. يعني اللي عنده أقل من 34 مليون هذه 400 محسوب معناتها ما يزكيش. لاني أنا نقول لابد من اجتهاد ولابد من شجاعة فقهية، لابد من شجاعة فقهية ولابد من استعمال العقل الفقهي. احنا ما نجموش نمسوا النصاب نتاع الزكاة نقولوا لا 2.5% باش نخليوها، لا او باش نقولوا تغير في النصاب، هذه شرع ربي سبحانه وتعالى وحدود ربي ما مستحيل نمسوها، لكن نقولوا لابد من احياء فقه المقاصد. فقه المقاصد شنو هو؟ المقصد من العبادة شنو؟ المقصد من الصلاة شنو؟ المقصد من الصوم شنو؟ المقصد من الحج شنو؟ المقصد من الزكاة شنو؟ المقصد من الزكاة هي أنه يصير فما تكافل، فما تراحم، فما تعاون، فما إنفاق، فما إدخال السرور على الآخرين، فما أكل اللي باش تنحي أنت أكل أحقاد وتزيل أكل الحسد ما بين الفقراء والأغنياء، باش الفقير، خاطر ربي سبحانه وتعالى شو يقول؟ والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. اليوم الفقير والمحتاج ما عادش باش يلقى برشا ناس تعطيه فلوس، لأنه الناس اللي قاعدة تزكي باش تنقص ليزيد أمام الصعوبات اللي نشوفوا فيها تو وزيد النصاب.
1: نعم،
2: فدعوة لنا العلماء واللي مسؤولين على الفتاوى بصفة عامة عن دار الإفتاء، لابد من الشجاعة. شنية الشجاعة؟ احنا مش باش نغيره، وإنما ندعيه الناس حتى كان أقل عندك فلوس، تو أنت عندك 30 مليون، نتصور 30 مليون فاضلين يعني مبلغ نتصور محترم ويخليك تعيش مرتاح، ماكش تعيش في نقوله ضوء أحمر ولا ضوء أخضر، يعني ضوء أحمر أو أنت في حالة صعيبة. فلابد أن نقوله يعني المسؤولين على الإفتاء والمسؤولين على يعني المجامع الفقهية تكون عندهم شجاعة باش يحلوا الباب نتاع الزكاة ويخليوا الناس تساهم، حتى كان ما عندكش النصاب شارك في هالفريضة هذه، وعلى ربي سبحانه وتعالى القبول. باش ما نحبوش الناس تولي تقول انا ما عنديش ما بلغتش النصاب ما انا ما نزكيش ما انا ما نخرجش. فعنا المخرج وعنا الشيخ طاهر بن حشور تحدث بارشة في فقه المقاصد ومقاصد الشريعة الإسلامية اللي هي باش تقضي على الفقر، اللي هي باش تحقق قيم التكافل، قيم التراحم ما بين المسلمين، اللي هو هذا مقصد كبير. فلذلك يعني الإنسان ماذا بيه ما يقولش أنا ما عنديش 34 مليون معناتها ما نزكيش. وقيس على ذلك يعني نرجع شوية لتالي الزكاة نتاع الفطر، زكاة نتاع الفطر اللي هي تقريبا زاد 2000 فرنك. 2000 فرنك شنو باش تعمل اليوم للفقير؟ تعطيه أنت 2000 فرنك ما تجيب حتى شيء، هي طعمة يعني كأنك ذا وقته يعني. فلازم مراجعة، لازم الفكر والعقل الفقهي يعني نقول يتطور شوية ونواكبه الزمان ونعتبره غلاء الأسعار. نقول غلاء الأسعار نازلة من النوازل كما الكارثة اللي تصيب يعني المجتمعات. احنا قبل حكينا على الكورونا، الكورونا شنو عملوا الفقهاء؟ جاءوا بما انه بتبيع تشاوروا مع المسؤولين على الطب وشفنا انه الكورونا تعدي الناس، وبالتالي فما خطر على صحة الناس وعلى سلامة الناس. فمن اللي كنا نصليه اول حاجة يعني تعطلت حتى الصلوات في المساجد وقعدت الجوامع مدة طويلة مسكرة. الحرم المكي فما حج كامل معناتها تبطل والناس ما مشتش تحج رغم ان الحج هو فريضة. وكرجعنا نصليه ورجعنا نصليه بالتباعد معناتها الناس بعيدة لبعضها، وهذا ما هوش مطابق للسنة، مخالف للسنة. ورغم ذلك الأصل عليهش لأنه حماية للناس بعدنا على بعضنا ولينا نتباعدوا معادش نتقاربوا كما كان الأصل في الصلاة. فبالتالي أن اليوم نقول زاد كيف اليوم الفقر اللي موجود والاحتياج اللي موجود وغلاء الأسعار المشط، فلابد من اعتبار مثل هذه نازلة من النوازل كما الكارثة اللي تصيب المجتمعات، ونتعامل معها بمنظار مفتوح باش الناس تحط يدها لما لا الدولة وإلا نسهلوا العملية نتاع إنشاء صناديق للزكاة، يكون فما تعاون نتاع المجتمع الكل ونحييه هالفريض هذه وناس كل تشارك فيها.
1: نعم.
2: خاطر فما ناس اللي عندها الفلوس وما تزكيش، زاد هذو ما نقول لهم زاد رد بالك.
1: فما ناس عندها فلوس وما تزكيش، فما شكون اللي راه قدامه مريض باش يموت وما يعاونش وما يعطيش، وفما اللي ما عندوش ويعطي شيخ. انا راها هذيا
2: حسب راهي فريضه
1: حسب
2: فما ناس زاد غايفلين يقول لك انا هاني قاعد نصدق. لا، الصدقه راهي شيء والزكاه راهي شيء. الزكاه راهي فريضه، كل عام يلزمك تراجع روحك تشوفش عندك فلوس اكثر من 34 مليون راك لازمك تخرج. على المليون تخرج 25 دينار، على العشرة ملايين تخرج 250 دينار، على المئة مليون تخرج 2 ملايين و500. انت عندك 100 مليون ما شاء الله باش تخرج منهم 2 ملايين و500 حتى شيء.
1: وزوز ملايين و500 يمشيوا الانسان محتاج، انسان مستحق.
2: فالرب سبحانه وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. لهنا في الاخير نحب ندعي بالشفاء الاخ يعني طيب برشا، هو تونسي سعودي. القصه نتاعو شنو هي اختي ناديه؟ هما بكري ام وبوه حجوا، يعني الناس وقت كانت تمشي تحج كانوا يمشيوا على سقيهم للحج، كانوا يمشيوا على سقيهم ولا يركبوا على الدواب. هذوما في القرن 18 تقريبا عائله تونسيه مشاو حجوا وقعدوا غادي، ولدهم هذا الاخ عبد الرزاق البحري وعائله هما بنزرتيه في الاصل نتاعهم، عنده حتى عائلته لهنايا ولهم مقيمين في السعوديه. ورجل هذايا ميسور لبس عليه ربي عطيه من الخير، وعنده كما يقولوا سفره في الحرم المدني. تعرف انه المسجد النبوي فيه سفرات يعني ماخذين يفطروا، عندهم افطار الصائم كل نهار اثنين وخميس تقريبا، كل نهار اثنين وخميس يفطر تقريبا 100 صائم. اللي قائمين على الشؤون تاع المسجد النبوي يعطيهم الحاج عبد الرزاق منهم، يعني هو تونسي وموجود طول في المدينة، قابلته هنا وكان كل أي تونسي يمشي له يفرح به ويكرمه، فندعيه إن شاء الله بالشفاء،
1: إن شاء الله يكون في الاستماع يا ربي،
2: إن شاء الله ربي يشفي ويشفي جميع مرضى المسلمين. كيف كيف نحب نترحم على عم حمدة الإمام، تو سمعت الخبر نتاعو، إمام تاع الختمين، رجل كبير وقضى حياته زادة في الجامع، رجل محبوب، رجل منور. إن شاء الله وأنا وتتني فترة خطبت في جامع الختمين، إن شاء الله ربي يرحمه ويرحم جميع موتى المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ والإمام الخطيب حافظ غرس الله، دمتم أوفياء لإذاعة أكسجين FM.
3: دنيا ودين،
1: دنيا ودين مع فضيلة الشيخ حافظ غرس الله.
3: دنيا ودين.
4: بين خيام جرديليس تلقى الدرابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع جبين ديليس عيش جو المونديال.

0: امن. هاني قاعد نتبع فيك العرس جاء وانتي درت تونس الكل وما لقيتش حاجه تعجبك في الموبيليا.
1: انا نحبها موبيليا مزيانه وكلها فيانه.
0: وانا نحبها بلاندي ولوحه صحيح.
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفاش.
0: نحبها غاليه في عينيك وخفيف على جيبي. اما وين باش نلقاو هاد الليل الكل؟
1: هاني باش نهزك الموبل البرهومي باش تلقى العرس.

0: حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، أصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم ليزيكيبمون إلكتريك إي إلكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
1: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
2: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
3: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك، ياخذوك السحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا. المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة لقبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور. أنفولاين 98 136 214، 55 033 038.
4: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك ليه مع الفرجة.

0: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين اف ام.
2: أكسجين اف ام بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين اف ام.

0: الاخباري على موجات اكسجين افام. مرحبا. جهويا يجتاز ما يناهز 1510 تلميذا وتلميذة من المترشحين للاختبارات الكتابية لامتحان ختم التعليم الأساسي العام والتقني بولاية بنزرت اللي كانت قد انطلقت يوم أمس وتتواصل اليوم وتختتم يوم غد، حيث تم تهيئة 10 مراكز بالجهة لاستقبال المترشحين وتوفير جميع الاستعدادات اللوجستية والبشرية والبيداغوجية. ومن جهتها أفادت المندوبة الجهوية للتربية ببنزرت هدى شقير إن الاختبارات الكتابية للامتحان انطلقت يوم أمس بكل يسر، وذلك بجميع المراكز المخصصة للغرض ومنها مركز التحويل الذي تم تهيئته بأعدادية الهادي شاكر لفائدة التلميذة روان الشعبولي، وهي التلميذة الوحيدة في تونس هذه السنة التي ستجتاز الاختبارات على طريقة البرايل حسب ما أفدنا به الزميل طارق الجبار. قامت مصالح بلدية منزل بورقيبة ومصالح التجهيز فرع منزل بورقيبة بفتح مسالك فلاحية بكل من هنشير هارون عمادة قبطنا 2 وسيدي منصور قبطنا 1، مما يسمح بمرور آلات الحصاد وتسهيل عملية الحصاد والدرس وحماية المحاصيل الزراعية من الحرائق، وذلك حسب ما ورد على الصفحة الرسمية لبلدية منزل بورقيبة على الفيسبوك. وعلى الصعيد الوطني أصدرت وزارة التجهيز والإسكان بلاغا يوم أمس جاء فيه أنه في إطار مواصلة أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة الطريق الجهوية رقم 22، تعتزم الوزارة إنجاز المرحلة الثالثة لتحويل حركة المرور من أجل إتمام أشغال جسر لاكانيا بداية من يوم السبت 20 جوان 2026، وذلك بداية من الساعة 10 صباحا لتصبح أنه يتعين على القادمين من المروج والحمامات والقاصدين وسط العاصمة والمطار وبنزرت ملازمة أقصى اليسار على مستوى جسر لاكانيا، ثم مواصلة السير عبر الطريق الرئيسية الطريق الجهوية رقم 22. كما يتعين على القادمين من المروج والحمامات والقاصدين لاكانيا باب عليوة ملازمة أقصى اليمين على مستوى جسر لاكانيا، هذا وتدعو مستعملي هذه الطريق للانتباه إلى العلامات التوجيهية المركزة على أطراف الطريق والتخفيف من السرعة. أكدت شركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب يوم أمس إن القطاع يواجه صعوبات مالية وهيكلية كبيرة في وقت تعمل فيه الشركة على أعداد استراتيجية متكاملة لتطويره تستهدف رفع إنتاج الفوسفات التجاري إلى 9.4 ملايين طن في أفق سنة 2035 باستثمارات تناهز 2.7 مليار دينار. هذا وأوضح الرئيس المدير العام لشركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي عمر بوزوادة إن مختلف الأطراف المتداخلة بالتنسيق مع رئاسة الحكومة تعمل على معالجة الإشكاليات التي تعترض القطاع ووضع رؤية إصلاحية للنهوض به، مشيرا إلى أن الوضعية المالية الصعبة للمؤسستين حدت من قدرتهما على الاضتلاع بدورهما التنموي والاجتماعي على المستويين الجهوي والمحلي. ذكرت وزارة المالية المطالبين بالأداء الراغبين في الانتفاع بالعفو الجبائي لسنة 2026 بضرورة الاتصال بمصالح المراقبة الجبائية وإتمام الإجراءات في أجل أقصاه اليوم 19 جوان 2026، وفق ما أوردته الإدارة العامة للأداءات عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك. وقالت الوزارة أنه يتعين الاتصال بالقبضة المالية الراجعين لها بالنظر لإبرام رزنامة خلاص ودفع كامل القسط الأول المستوجب في أجل أقصاه يوم 30 جوان. أعلن أستاذ القانون سليم اللغماني في تدوينة نشرها على صفحته على الفيسبوك انتخابه قاضيا بالمحكمة الدولية لقانون البحار للفترة الممتدة بين سنتي 2026 و2035، وجرت الانتخابات خلال الاجتماع 36 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بعد أن تواصلت فترة تقديم الترشحات للمنصب من 6 جانفي إلى 5 مارس 2026 ليتم إفراغ القباب الترشحات إدراج اسم سليم اللغماني رسميا ضمن قائمة المترشحين. وفي أبرز أخبار العالم، أعلنت وزارة الخارجية السويسرية اليوم إلغاء المحادثات الفنية المقررة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في المنتجع الجبلي لإجراء مفاوضات بشأن الخطوات التالية المرتبطة بالاتفاق الهادف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وأوضحت الوزارة في بيان لها إن قرار إلغاء المحادثات جاء عقب ساعات من أعلان البيت الأبيض تأجيل زيارة نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس التي كانت مبرمجة إلى سويسرا للمشاركة في هذه اللقاءات الفنية المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة مع طهران. وفي السياق المتصل، فدى متحدث باسم البيت الأبيض في بيان فجر اليوم بأن تأجيل زيارة نائب الرئيس يعود إلى تعقيدات لوجستية لم تحسم بعد وتتعلق بالمرحلة المقبلة في المفاوضات، مؤكدا أن الوفد الأمريكي مستعد للمغادرة في أقرب فرصة متاحة فور الانتهاء من وضع الخطط النهائية للمحادثات. وفي عودة للشأن الوطني، لمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. يكون الطقس اليوم مغيم جزئيا بأغلب المناطق وتكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط، وتتراوح درجة الحرارة القصوى بين 30 و35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 35 و40 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. وبالنسبة للبحر سيكون مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. نهاية المواد الإخبارية من تهولكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين أف أم المتوفرة على البلاي ستور. في الأمان.
1: أكسجين أف أم، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أف أم بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أف أم، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز في منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
1: في كل دار فما لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تفغريت ودموع فرحة الميمة، ولا زادة سهرت العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليس دو فخوي. مع ديليس دو فخوي فرحانين ديما.
2: صناعي وتابع الضمان
3: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان.
2: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جو كورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين تسوق باحسن سيرفيس يودو، والتوصيل عليهم مضمون.
3: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
4: نحب احسن اسواق واعز ما فما في لي زيكرون، اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفي نتاع ماي كير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. ماي كير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. ماي كير بوانتيان البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
5: سوبر ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Maniab Sopa Distrigo يرافقوا وبنصيحه لكهربتك يودوك، ومعهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، والا 27 957 623.
6: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش، واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
7: أنا جيت وجايبة فرحة.
6: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لاول مره تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي وين الجوده، الذوق والاسوام المزيانه يتلاقاو.
8: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: أفار اليوم في أحسن أفار.
2: أحسن أفار
1: من لا أفار.
3: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار باش تعمل أحسن أفار عليك باجونس إيموبيليير إكسبريس نورا.
4: أجونس إيموبيليير إكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الإجراءات البنكية والقانونية وانتي بالك مطمئن. اختار ثقة والأمان مع أجونس إيموبيليير إكسبريس نورا. ملك المونة على 72-435-ألف وإلا على 93-175-458. أجونس إيموبيليير إكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزل.
5: Ah oui, je confirme. Thika wel amen ma agence Express Noura Bizert la fariet li bi asar ma taqbelch el munafsa. Hadra ma3na Marioma, ahla w sahla, marhaba. Bah
6: khouya
5: Nour. Aslama jiti. اهلا وسهلا مرحبا. جيتنا مع نهايه الاسبوع فما بشائر خير فما ريزلت تاع بكالوريا نستناو فيها فما راحه وفرحه مع نهايه الاسبوع. مرحبا.
6: ان شاء الله ربي ينجح اولادنا الكل اللي يقراو في الباك وان شاء الله الفرحه تولي فرحتي
5: ان شاء الله. دونك محضرين دي فيلا هكا مزيانين فيهم دي بيسين ينجموا يكريوهم يعملوا فيهم الريسبسيون وفرحه الباك ويتوسعوا فيهم. محضرين روايحكم.
6: اي الحقيقه ان اليوم تعزيز الفرصه يقول لك فرصه خير من الف نعمه.
5: اييه يا مريم باش نبداو ترى
6: نبداو. هذه دار ساعة للبيع. هذه موجودة في بنزرت الجنوبية. المساحة نتاعها 157 متر مربع فيها دوزيتاج. فيها في الطابق الأرضي صالة ثلاثة بيوت نوم كوجينة بيت حمام وفيها جراج للكهرباء وفما في الطابق الأول والثاني وفما الطابق الثالث ماهوش كامل معناتها نجم يبني حتى الطابق الثالث. هذه السوم نتاعها الدار هذه 150 مليون.
5: 150 مليون واضح قابل للنقاش السعر. دونك تنجموا تشريوا بسعر يكون اقل من 150 وتخرجوا فرحانين. هاي
6: نيجي انا ديما نقول حتى كان مش تسكن فيها تويكا معناتها خاطر ديجا ما نعرفوش على 5 سنين قدام البلاصه دي بنزرت الجنوبيه شنو باش تولي. مثالش خلي لاولادك خلي لاولاد ولادك باهي الوضع ترى وتوا الناس اللي عايشين اللي خلاو لهم يديهم ورد.
5: اي نعم صحيح.
6: باش توا نرجع الحقيقه انا نيجي فما برشا حاجات للصيف. كما قلت قبيله فما فيليت للبيسين للكري فما اللي نجمو نعملو فيهم دي زيفينمون اللي باش نشوفو في البكالوريا وفما اللي نجمو نعملو فيهم دي زيفينمون اذا كان عندك خطبه ولا عرس وتفرح فيها. فما لي فيلا بالبيسين اللي جوست لوكاسيون فاكونس. عندنا الفيلا هذيا موجوده في بنزرت في منزل جميل قريبه للبحر جوست تمشي على ساقيك للبحر ما تتحقش كهرباء. هذيا فيها تروا سويت فيها تروا صالون فيها كوجينة كبيرة فيها بيسين كبير فيها كل شيء تجم تستحق ويسترتاح فيه معناتها تجم حتى تكريها ما تخرجش للبحر تقعد كان في الفيلا هذيا. أطلق استخانة هذيا تستحق لها كليماتيزورات فيها هذيا كليماتيزور في كل بيت كليماتيزور جوست في الصالة فما كليماتيزور واحد كهو. هذه حاجة مزينة برشا مرحبا بالناس الكل اللي يحبوا يصيفوا بحر زينة.
5: يعطيك الصحة. دونك فما الاختيارات اللي تلوجوا عليهم الكل تلقاهم في أجنس إكسبريس نورا بيزير تتذكرنا بالأدريس ونوامر تليفون.
6: نوامر تليفون عنا 93-175-458 عنا زيدة 55-499-878 هذو مديما موجودين على الواتساب 24-24 وعنا زيدة رقم المكتب العقاري 73-435-9
5: نعم
6: في العادة نزل عنا ذكري للكراهب دونك اللي حب ياخو أبارتمون وياخو معه كرهبة مرحبا بيه دونك كلمنا زيد على نفس النومر وبيان يجينا للبيرو متاعنا اون فا سيرفيس زينين مرحبا بالناس الكل. واللي عنده فما أبارتمون اللي عنده أبارتمون للبيع يكلمنا زيد على 93-75-458 عنا دي كليون زي ده يحبوا على ديز ابارتمون لي فيو سورتو في عين مريم حي الصحه بنزار دونك مرحبا بالناس الكل نصورش تلقى وثيقه اكثر من
5: واضح يعني فما دوموند اشا فما شكون اللي يحب يشري ابارتمون يكون في بنزار في عين مريم في الاماكن اللي ذكرتهم انت مريم تري تري بيان دونك يعطيك الصحه مريومه ان شاء الله نهارك زين تحيه كبيره ليكم في اجنس اكسبريس نورا بيزرت
2: المدام المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها ليزاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة واتقان اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزرتا كويزين منزل جميل انفولاين 29 639 266.
7: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات منزل بورقيبة. مصيف العز يعود من جديد بشي فرهد صغيرة منزل بورقيبة وضواحيها من 15 جويلية حتى 23 جويلية في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد باش تلقاو البيسين البحر المحواز وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل على الأرقام التالية 56

0: الانطلاق باش يكون 10 متاع الصباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
1: انت تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا او في دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي كيف تيجي. في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شواء، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو اكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين.
2: تحب تليفون جديد؟ تحب بي سي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيل ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
3: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
2: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: الفلاح يحرث الأرض وقت السردوك يقول حي على الفلاح، يزرعها يسقيها ومن وقته يعطيها، تتجمعها في صندوق لوح ولا بلاستيك، وهكاك الخضرة للمرشي تجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام. وهكاك الحوجة صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك، على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جام على الفيسبوك.
1: مرحبا بكم وعلى سلامتكم الناس الكل. 10:39 دقيقة دورة المرشي، الأجواء في الويتا باش نكتشفوها مع زميل أيمن المحفوظي. أيمن أهلا وسهلا، مرحبا.
2: صباح النور نادية.
1: صباح الخير
2: ياسمين، أهلا وسهلا بك. تحية ليك وتحية إلى كل السادة المستمعين على موجات إذاعة أكسجين
1: FM. ارتفاع في درجات الحرارة لليوم يا أيمن، كيفاش الأجواء في السوق؟ فما حركية؟ لا يقول أن نعطينا صورة الإذاعية.
2: بالفعل الحركية يكون الصباح نادية، تقول أنت يعني من 7:30 إلى حدود 9:30، وبعد 9:30 نقطة شوية إلى حدود الآن 10، مازال السوق فما الحركية، أما نقصت مقارنة بالصباح. تعرف أنت أنه يعني ربيت البيوت اللي يخرجوا يقضيه، ودي مع الصباح صباح بكري يخرجوا يقضيه شؤونهم ويقضيه قضيتهم الأسبوعية من السوق، وبعد يروحوا على بكري تحت سخون برشة. بالفعل مازالت الحرة مش ترتفع في بيننا حسب المعطيات يعني الواردة من المعهد الوطني الجوي، أنه مش ترتفع درجة الحرارة أفرتين من غدو بشيد ترتفع. ردوا بيننا الناس كل ماذا بينا، ردوا بيننا، ما نخرج للشمس، ما نبقاوش للشمس الفترة اللي بين 11 و14، ماذا بينا نتجنبوا الشمس خاصة للولادات الصغار، هذا اللي نوصيو به.
1: أما إذا كان تقتضي الضرورة إنه إنسان باش يخرج وباش يخدم وباش يتنقل، تعرف مازال ما فماش، مازالنا ما بديناش العمل بتوقيت السيونس يونيك، ما فماش، فما شكون اللي يخدم عرضة للشمس، نلبسوا المظلة، نشربوا برشا ماء، نحاولوا إنه نتأقلموا بالواقي الشمس، ما ننساوش هذوما التدابير الوقائية، وإن شاء الله ربي يسترنا الناس الكل. باش نبدأ ترى؟
2: نبدأ بالخضر الرادية. الفلفل اللي 15-16 ويوصل للألفين، اللي 15-100 و16-100 يوصل للألفين للكيلو، يعني يعتبر مويا نادي أقل من الأسبوع للفرد. الطماطم زادة موجودة، يعني يبدأ تمام من دينار 12-100، الباقي تبقى 15-100 للكيلو. البصل موجود دينار 14-100-15-100 للكيلو، بالنسبة للربطة بين 13-15%. البطاطا يبدأ من 14-100 فما 15-100 فما 17-100 وتوصل من 18-100 كيلو بطاطا. قطع القرع الأكثر بين دينار 18-100 للكيلو. الفقوس بين دينار 2500 للكيلو. السبنارية دينار للربطة. القارس بين 2500-2500 للكيلو. البتنجان 2500 للكيلو. البتراف بين 1500-2000 للربطة. الكرم 2000 للكعبة. السوق المعدنوس، السوق المعدنوس لازم تقول الأسبوع هذا شد ارتفع، يعني ارتفع هذايا ما شدناش بدانا العيد، يعني ما عرفت 3 رباطي بدينار، اليوم نلقاو الربطة فما 500 وفما 600 وتوصل 900 الربطة السوق المعدنوس. السبناخ أورد 2500 للكيلو. فما القنوية بالنسبة للخشينة 1500 ل 100 جرام، والجيدة 2500 ل 100 جرام. اللوبيا الخضراء 3000 للكيلو، اللوبيا الحمراء بين 4000 و5000 للكيلو، ونعناع دينار للربطة. هذه هي الخضرة. ننتقل إلى الغلة النادية، حتى الغلة موجودة بكثرة منتشرة على كامل أنحاء السوق. فما الفراولة 3000 للكيلو، العوينة بين 3000 و3500 للكيلو، الخوخ بين 3000 و3500 للكيلو، هذا المتوسط، أما الباقي يوصل ل 6800 للكيلو خوخ. الفلاح 3000 للكيلو، اللوز دفتر 3000 زادة للكيلو، المشماش بين 3000 و6800 للكيلو، فما البطيخ الكعبة ب 2500 وفما الكيلو ب 1800، الدقلة 6000 للكيلو، والدلاع ب 1500 للكيلو. هذه هي الغلة. فما الأسماك اليوم جات مويه نادية، سردينة 4000 للكيلو، سورني 4000 للكيلو، البوقة 5000 للكيلو، فما حوت مخلط جيد فيه رسكات ومرجان وسبارت 7000 للكيلو، فما الشاوري 5000 للكيلو، والمرجان 7000 للكيلو، مرجان جيد. نختم باللحوم، اللحوم البيضاء رجعت اليوم للسوق وموجودة وتجب تقول سمها أخير الأسبوع الأول، يعني بعد عيد ترجع فيه اللحوم البيضاء إلى الأسبوع الواتع. الفروج السوق، فروج السوق اليوم يعني 6 انخفاض مقارنة بكل الأسابيع اللي بعد رمضان. فروج السوق يعني يخدم 12 دينار 13 دينار ولو ماكس 15 دينار انك كي نلقاو فاروج 13 دينار حاجه خارقه للعاده ناديه. حتى الزيت في المحلات هذا موجود وعليه في انخفاض زاد في الاسعار. الزيت الحي ب 4300 كيلو ل 4300 عندنا اشهر ما سمعناش به الثوم هذا. الجيج المذبوح هذا موجود ب 8300 للكيلو، فما اللي اشكالوا ب 18 دينار و200 للكيلو، الكويس داند 11 دينار و900 للكيلو، اجواء عموما طيبه ناديه، الاسعار طيبه زاد تعتبر. انا قريب اشتغل لك كل الزملاء كل الساده المستمعين نهايه اسبوع موافقه.
1: نهايه اسبوع موافقه ومريحه للجميع، تحيه كبيره الى كل المستمعين، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، نتمنى لكم متابعه طيبه لبقيه برامجنا.
3: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للأحداش.

0: زيتونة بيمنت، والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون، ريا، مونيغرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بيمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع، وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بيمنت سهل لك حياتك. إيزي زيتونة بيمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد، نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
1: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. أمتو من بيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، أسبيراتور، مارتو، بونسوس وسوفلور، ديسي إلكتريك ودي جنراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع أمتو الجارانتي عامين كاملين، والسوم ولا في الأحلام. ملا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98 131 350.
0: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين، بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تهنى وتمان. بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
2: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنت قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705، وإلا 72 482 0171، وإلا مرحبا بيك سور بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق تيك زادة، وفي كران تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المونستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. ألم بي سولار كامباني تنور لك حياتك.

0: احنا معاكم اعوام من الصوت والحكايه. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فانتم مستمعينا الاعز، انتم ديما السند والقلب النابض للاذاعه، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الاقرب، نعملوا ديما باش نبنيو مع بعضنا اعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعوكم، احنا نساندوكم، احنا ننظلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. اكسجين افام اذاعتكم، اكسجين افام اذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال ديما معكم. إحنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.
1: كانك ناوي على عمار إنه يعلم لك دار، باش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
2: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي.

طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.

0: FM.
1: أكسجين FM بالصوت العالي.
2: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr على www.radiooxygen.tr.
3: أكسجين FM.
4: أكسجين FM بالصوت العالي.
3: بالصوت العالي.
5: أخبار أكسجين FM.
6: الموعد الخبري على موجات أكسجين FM. مرحبا. جمعيا تنظم الجمعية التونسية لطب النساء والتوليد ببنزرت اليوم ويوم غد 19 و20 جوان، المؤتمر الدولي 12 لطب النساء والتوليد، وذلك بمشاركة 500 طبيب من تونس والعالم للبحث في آخر التطورات العلمية في طب الإنجاب. هذا وأفادت رئيسة الجمعية الدكتورة ويصال جعفر أنه سيتم خلال المؤتمر التطرق إلى آخر المستجدات المتعلقة بصعوبة الإنجاب وجراحة الروبوتية والعلاجات الجديدة للمساعدة على الإنجاب. كما يشمل البرنامج المؤتمر وفق الدكتورة ويصال جعفر إجراء عملية جراحة دقيقة مباشرة من قبل خبراء وأساتذة وطنيين وعالميين لتبادل الخبرات. وعلى الصعيد الوطني، استمعت لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم يوم أمس بباردو إلى ممثل الاتحاد المهني للصناعة السينمائية والسمعية البصرية لتقييم مشروع الإصلاح الهيكلي للقطاع وبحث آلية دعم الاستثمار ضمن مخطط التنمية 2026-2030. وأوضح مجلس الجهات والأقاليم أن الجلسة تندرج ضمن توجه المجلس نحو الانفتاح على الفاعلين الاقتصاديين والثقافيين بهدف صياغة توصية عملية وإدراجها في التصورات التنموية للفترة القادمة. كما أكد ممثل الاتحاد أن الصناعة السينمائية تمر بأزمة هيكلية متواصلة تتسم بتراجع البنية التحتية واقتصارها على 34 شاشة عرض فقط موزعة على 7 ولايات. وأضاف المتدخلون أن التمويل العمومي المخصص للإنتاج السينمائي يظل محدودا ولا يتجاوز 5 ملايين دينار سنويا وسط تقادم المنظومة التشريعية المنظمة للقطاع. قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم إصدار أحكام بالسجن بين 5 و12 سنة وخطايا مالية في حق أكثر من 20 متهم، من بينهم مسؤولين سابقين بشركة فوسفات كفصة اتهموا بارتكاب تجاوزات مالية واستيلاءات بالشركة. ومن بين المتهمين في ملف القضية رؤساء مدير عامين سابقين بشركة فوسفات كفصة، ووجهت إلى المتهمين تهم استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة الترتيب الجري بها العمل والمشاركة في ذلك وكذلك تبييض الأموال. سجلت وحدة الحماية المدنية 557 تدخل في مجالات مختلفة بكامل تراب الجمهورية خلال 24 ساعة الماضية الممتدة من الساعة 6 صباحا من يوم 18 جوان إلى الساعة 6 صباحا ليوم 19 جوان. وأوضح المتحدث باسم الحماية المدنية أن هذه التدخلات توزعت بالأساس بين 268 تدخل للإسعاف في غير حوادث المرور و174 تدخل للنجدة والإسعاف والطرقات. كما أضاف ذات المصدر أن مشهودات الوحدات شملت أيضا إطفاء 103 حرائق إلى جانب تنفيذ 3 تدخلات بالشواطئ و9 تدخلات في مجالات متنوعة. وفي أبرز أخبار العالم، أفادت وزارة الدفاع الجزائرية بأنه في إطار عملية نوعية بالقطاع العسكري أدرار بالناحية العسكرية الثالثة تم إيقاف مهرب وحجز شاحنة نصف مقطورة محملة ب 270.65 كيلو من المخدرات الصلبة من الكوكايين. نهاية المواد الإخبارية من تقولكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين FM المتوفر على البلاي ستور في لمن.
7: أكسجين FM الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: Oxygène FM. Oxygène FM, بصوت العالم. Publicité. برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه لازمنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
1: في كل دار فما لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الميمة، ولا زادة صغريت العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه متحليلنا كان بجو ديليس تفخوي. مع ديليس تفخوي فرحانين ديما.
2: صناعي وتبع الضمان
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو تيوب كورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
3: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
4: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفولاين 57 039 00.
5: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayedi Amina. Majmoua wes aw kbira men qital ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toafrelkom large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et rafqo ou bensiha al karhabtek youedouk. Ou ma'ahom, tinsa chqa w ta'ak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 و الا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 و الا 27 957 613.
6: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش، واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
7: أنا جيت وجايبة فرحة.
6: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لاول مره تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجوده، الذوق والاسواق المزيانه.

0: عارف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
1: سور لاغوت ليميسيون اللي تجيكم من الاثنين للجمعة من مطليثة للاربعة متاع العشية، نقربوكم أكثر، نسمعوا مشاغلكم مشاكلكم واقتراحاتكم مع آخر الأخبار والمستجدات تلة 24 ساعة، حوارات استضافات ومتابعات لحظة بلحظة. معكم أنا رانيا ترابلسي، نجموا تطلبونا على 31 10 80 90 وإلا 53 53 51 53. أكسجين FM صوتكم بالصوت العالي.
2: صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين، إن شاء الله نهاركم زين. الناس الكل إن شاء الله يا ربي تكونوا في خير وصحة وعافية. جمعة مباركة للجميع. هذا موعد جديد من برنامج سوغ لا غوت، من توا حتى الماضي ساعتين تلقاو آخر الأخبار، تلقاو برشا مواضيع ثقافية باش نحكيو فيها، ضيوفنا اللي باش يكونوا حاضرين معانا ونحكيو معاهم في فقرة مؤنسات ثقافية بأكثر التفاصيل، وما ننساوش زادة الفقرات اللي تعودتوا بها تكون حاضرة في سويعتين من زمان. كما تعرفون نهار الجمعة هو سبيسيال حقيقة، نهار فضيل، لكن زادة سبيسيال برشا خاطري رافقني ديما كل نهار الجمعة الشاب الخلوق الشاعر الكبير والمتميز على الدوام محفوظ الجراحي. صباح النور، مرحبا.
3: أهلين أهلين أهلين، أهلا وسهلا، مرحبا بك. على كل أنا اليوم في قمة السعادة،
2: الحمد لله. أنا نحبك ديما في قمة السعادة.
3: لا اليوم بالخصوص اليوم في قمة السعادة، لأني أستضيف صديق عزيز من رجالات الثقافة التونسية، رجالات الثقافة والفنون والأداب التونسية، الأستاذ الجليل مبكر بن فرج. أكيد برشا يسمعوا فينا تو، معدلين وفي بالهم اللي باش يتعدى معنا سي مبكر. دونك تحية
2: بعد شوية في فقرة مؤنسة ثقافية.
3: بعد مطلثة ونص، مطلثة ونص،
2: لا مش مطلثة ونص، نص نهار ونص.
3: نص نهار ونص، عفوا سي مبكر، عفوا سي مبكر في الاستماع تو. على كل باش تكون حوار معاه حلو، لانه عنده تاريخ زاد سي مبكر، باش يخليك لك انت باش تفاجئي بالاسئله نتاعك القويه، وهو راه قادر يجاوب على اي سؤال.
2: عندي ثقه فيه تامه باش يجاوبني على كل
3: عنده. باش تسالي على منزل بورقيبه، علاقته طيبه بمنزل بورقيبه في بداياته.
2: وهو انا اللي لاحظته في ضيوفك الكل علاقتهم طيبه بمسقط راسك انت،
3: هذايا بالخصوص خاصه
2: فما حاجه، فما ربط بيناتكم.
3: ثم بيني انا وسي بكر كاني ثم نوع من التليباتي، من الجذب المغناطيسي يعني هكا فهمت. منذ تعرفت عليه في كان في وزاره الثقافه، كان مدير اداره المعرض الدولي للكتاب في تونس، ثم كان مدير معهد الاثار والتراث، عفوا مدير معهد التراث التونسي، وعنده برشا ما يقول في مجال الثقافه والفنون خاصه. لعل اخر لقاء كان حول الحبيب شبيل في تونس العاصمة، وانا حضرت فيه، وثم التقيت سي بوبكر لقيته موجود، ولقيته هو وراء كل الأعمال اللي قاموا بها الفنانين الكبار على رأسهم سامي بن عامر.
2: باهي برشا. دونك بعد شويه باش نحكيو مع ضيفنا باكثر تفاصيل في فقره مؤنسات ثقافيه، لكن البدايه باش تكون مع شفا مجديد فيما يتعلق باخر الاخبار. واولى اخبارنا باش تكون اليوم نحكيو على النوفيه، نحكيو على 1510 تلميذ وتلميذه من المترشحين لاختبارات الكتابيه لامتحان ختم التعليم الاساسي العام والتقني بولايه بنزرت. دونك هذايا العدد اللي موجود في ولايه بنزرت، اللي كانت انطلقت الاختبارات من البارح، وتم تهيئه 10 مراكز بالجهة لاستقبال المترشحين وتوفير جميع الاستعدادات اللوجستية والبشرية والبيداغوجية. من جهتها أفادت المندوبة الجهوية للتربية ببنزرت هدى شقير أنه الاختبارات الكتابية للامتحانات انطلقت يوم أمس بكل بيسير يعني ممتاز جدا في جميع المراكز المخصصة للغرض، ومنها مركز التحويل الذي تم تهيئته بالإعدادية هدي شاكل لفائدة تلميذة روانا الشعبولي، وهي التلميذة الوحيدة في تونس هذه السنة التي تجتاز اختبارات على طريقة
3: براي. براي براي على طريقة براي الوحيدة دائما. وحاجة أخرى تحية لكل الرجال الساهرين على الأعداد اللوجستي للامتحانات سواء البكالوريا أو النفية
2: الامتحانات الوطنية بصفة خاصة،
3: الامتحانات الوطنية بشكل عام، وأصبحت وزارة التربية بصراحة عندها من الخبرات ما يكفي لتنظيم هذه الامتحانات وغيرها. دونك تحية لكل الأساتذة الواقفين وكل الموظفين والعمل كل حيوهم على خاطر يوفروا في ظروف طيبة لإجراء الامتحانات بعد البكالوريا اليوم توا النفيام وشان السيزيام زادة كيف كيف كل خدمة للذكاء التونسي ولداتنا وبنياتنا.
2: دونك إن شاء الله ربي نجاحهم إن شاء الله ربي وفقهم. دونك كما تعرفوا أنه من النهار لحد تكون فما النتائج الدورة الرئيسية للبكالوريا زادة إن شاء الله ربي ينجح الجميع. نتعديوا لخبر آخر على الصعيد الوطني. نحكيوا على الديوان التونسي يقول لك انطلاق تطبيق جديد لتسهيل الإجراءات على المسافرين, وهذا اللي أكده العميد بالديوان التونسي إلياس بالخير. يقول وأنه الإدارة العامة للديوان اتخذت كل التدابير اللازمة في إطار الاستعداد لعودة التونسيين بالخارج, وذلك عبر تعزيز المعابر الحدودية بالرصيد البشري وتحيين المعلومات لديهم لمد المسافرين بالإرشادات المحينة. كيف كيف هو كان ضيف اليوم صباح اليوم في برنامج صباح الورد ما في جوهرة أفام, يقول أنه وقع منذ جوان 2024 إثر صدور الفصل 24 في قانون المالية لسنة 2025 المتعلق بالانتفاع بالامتياز الجبائي إثر العودة النهائية على السيارة أو الدراجة النارية كل 10 سنوات. باش ناخذوا التفاصيل هاي تخل نسمعوا أبرز ما جاء في تصريح العميد إلياس بالخير في تصريح لي صباح اليوم على جوهرة أفامة.
4: الصف هذاك تقلص مدة الانتظار فيه بفضل وعي التونسي المقيم بالخارج اللي ولا يطبق في التطبيقات هذه. قد ما هو يندمج في القيم باستغلال هذه التطبيقات قد ما احنا نربح الوقت هو يربح الوقت, ويعطي في زاد اخر للشركه الناقله اللي هي زاد مش يولي المسافر يمشي يستغل لك الفضاءات المتاحه على المتن الباخره مش يمشي يصرف ويسهر ويقعد وياكل ويكونسومي. دونك زاد عنده في اخر مش كان حتى اللي نحن ولا اللي هو معناتها حتى الناس اخرى زاد باش تربح. تطبيقات الاعلامي الموجود على ذمته تطبيقة رخصتي بدينا فيها عمناول وعملنا عليها حمله اعلاميه وبدينا نطبقوا فيها اجباريا ما تطلع للباخره كان بالوثيقه نتاعك فيها الكود كير ولا على عن طريق الهاتف الجوال الذكي حتى عبر تطبيقة سمارت ترافلر. هذه التطبيقة نقوم بإنزالها بالبلاي ستور ولا جوجل بلاي ونحطها في التليفون نقوم بإدخال نمشيو للسمارت ترافلر حلوها نمشيو للسمارت جيت ديبتيك. ديبتيك هو رخصة الجوالين ما يعبر عنه بالديبتيك بالفرنسي. دونك نشنا عمر المعطيات خاصة بجواز السفر المعطيات خاصة بالسيارة ونتحصلوا على كود كير. الكود كير هذاك تونك الكهرباء على ملكنا والباسبور ما بدلناهوش. الكود كير هذاك صالح لجميع السفرات. منذ جوان 2024 أثر صدور الفصل 24 من قانون المالية لسنة 2025 اللي نص على كل تونسي أصبح لديه الحق في الانتفاع بالامتياز الجبائي أثر العودة النهائية على السيارة أو الدراجة النارية كل 10 سنوات. قمنا بتحيين جميع النصوص وضمها في أمر جديد اللي هو 370 لسنة 2025 اللي صدر في 20 جوان 2025. قمنا زادة بإدماج نوعية جميع أنواع السيارات على غرار السيارات الهجينة والسيارات الكهربائية 100% كهربائية والسيارات البنزين والغازوال. قبل كانوا غازوال بنزين. دونك بالإضافة إلى أنه التونسي المقيم بالخارج كل 10 سنوات ينتفع بهذا الامتياز فما حتى شرط ما حتى قيد. لازم يكون عنده 2004 انتفع بFCR 2014 ينتفع بالثانية 2024 ينتفع بالثالثة. دونك هو مقيم بالخارج ويستوفي للشروط عنده الحق ديما يتمتع بالسيارة بالعفية متاعو اثر العودة النهائية وما عندوش شرط متاع تسوية السيارة السابقة ما عنده حتى شرط حتى قيد حر في
2: سيارة. اليوم ظهر لي التطبيقات الجديدة اللي قاعدة تستعمل فيها وإلى التقنيات الجديدة قاعدة تستعمل فيها ونحكيه على التكنولوجيا وعلى التطور التكنولوجي للديوانة التونسية. اليوم يقلل يقول لك هو من الصفوف اللي تكون موجودة في الانتظار تنقص عليهم التعب بالجالية التونسية بالخارج. وفي نفس الوقت زيدة نحكيه على تطبيقة رخصتي وأمتعتي اللي هذه السنة باش تكون موجودة ورختي ديجا اللي موجودة وقاعدة تخدم بها. وكيف كيف زادة نحكيه على التحيين في قانون المالية اللي هو كل 10 سنين عندك الحق في الانتفاع بسيارة وإلى الدراجة النارية. وزادوا دخلوا عليهم حاجات جديدة اللي هي كانت مثلا السيارة العادية اليوم يوليت الكهربائية البنزين
3: والهجينة.
2: وكل يوم ظهر لي فيه برشا تطور جديد.
3: تطور كبير، تطور كبير بصراحة لخدمة مواطنين في الخارج اللي هما زادة بصراحة قاعدين يغذيوا في الميزانية الدونسية والأمور الصعبة، وهم تقريبا رقم واحد في البنك المركزي اللي يضخوا في أموال بالعملة الصعبة. هذا مهم جدا، وهم أبريتو توانسة ومربوطين بتونس، وبعض منهم حتى قائم باستثمارات كبيرة برشا لنا. حاجة اللي لاحظتها السنة في أول جاي ديجا باخرة كبيرة، باخرة تونسية نتاع الشركة التونسية الملحة تنيت، معناها المواطنين خرجوا كل خرجوا ما عادش الصف والاكتظاظ وتعدى من هنا ويجي من غير، لا ما عادش كلهم يتعمل في الثنية
2: وهما جايين،
3: هما جايين رجال الديوانة داخل السفينة
2: بالابليكاسيونات،
3: بالابليكاسيونات يقوموا بالإجراءات الكل، والمواطن يقوم بالإجراءات الكل ويديكلاري على الأمتعة متاعه وعلى كل شيء وعلى سيارته وعلى الفلوس وعلى كل شيء يتعمل الغد يهبط ديركت ما يروح
2: يخرج طول،
3: يخرج طول
2: يسهل على روحه ويسهل عليهم هما المأمورية،
3: وإحنا
2: زادة ندخلوا في التطور التكنولوجي الجديد.
3: بيشير بيشير
2: الرقمنا مهمة اليوم،
3: وزارة الداخلية الحقيقة والديوان التونسية دخلوا في عصر الرقمنا. بأسف بعض الوزارات مازالت تكركر في روحها، زي ما تخلط زي ما تخلط ما عادش ما عادش موجب طيب ما تخلطش زي ما برشا برشا
2: تنقص عليك شارج متاع الوراق
3: الرقم انا مش
2: متاع كل شيء
3: عالم افتراضي مش لعبة. احنا دخلنا عصر الذكاء الاصطناعي شنو مازلنا نحكوا على الرقم انا تو الرقم ما عادش يحكيوا عليه في اوروبا حكوا الذكاء الاصطناعي
2: مازلنا احنا تو بعد حتى نقبلوا هذاك نحاولوا نتاقلموا معاه باش ننجموا من بعد ندخلوا في
3: برشا خدمه تنتظر التوانسه برشا خدمه وعلينا كان نثنيوا الركبه ونخدموا كهو.
2: هذا هو نتعديوا الاخبار اخر نمشيوا للجزائر نحكيوا على حجز قرابه 280 كيلوغرام من الكوكايين اللي افادت وزاره الدفاع الجزائريه بانه في اطار عمليه نوعيه بالقطاع العسكري ادرار بالناحيه العسكريه الثالثه تم ايقاف مهرب وحجز شاحنه نصف مقطورة محمولة ب 270.65 كيلو جرام من المخدرات الصلبة الكوكايين
3: في جنوب الجزائر. في الجنوب أصور كانت ماشي هذيك
2: صحيح
3: زعما باش تبقى في الجزائر لا ما نتصورش
2: بس تدخل برشا بلايص أخرى
3: إي كومبري بلادنا بلادنا ليست في مأمن بصراحة يعطيه الصحة الجيش الجزائري اللي وقفها الحكاية هذه لأن بصراحة حتى المرة الأخرى الجيش التونسي زاد شد زاد مجموعة
2: داخل مجموعة كبيرة
3: مجموعة كبيرة داخل بالمخدرات بتاعهم كل زاد جيش تونسي جدهم والحرس الوطني حرس الحدود هم يقولوا والحرس الوطني دونك يزم يقضى خطر أمن الجزائر
2: خطر العمليات هذية
3: الأمن القومي الجزائري موجود في تونس والأمن القومي التونسي موجود في العمق الجزائري فلابد من التعاون ونكملوا ليه بزادة إن شاء الله.
2: هو لو التعاون هذا اللي يخلي وإنه النجم ننقذوا مثل هذه الحاجة تنفقوا بيهم
3: يزم التصدي للظاهرة هذه والظواهر هذه الخطيرة على الشعوب كل على الشعب التونسي خطيرة
2: يعني أنت اليوم كي تحكي سي محفوظ على 280 كيلو
3: مش شوية مش شوية 280 ألف جرام شوف كل واحد قديش بشي يدمر من عائلة وبشي يدمر من شاب من شبابنا سواء في تونس أو في الجزائر أو في ليبيا أو أنا في بلادنا العربية المغرب العربي الوقفة هذه وقفة مهمة وتحية للجيش الجزائري اللي قام بالشيء هذا وتحية كبيرة للجيش التونسي اللي مرابط فالسخانة هذه اللي تحكي عليها في الجنوب
2: نشهد وإحنا في ارتفاع كبير في درجة الحرارة
3: السخانة هذه رجال الحرس الوطني والأمن التونسي
2: والديوانة التونسية
3: والديوانة بيانسور شادين في الحدود مع الجيش التونسي شادين في الحدود ليلا نهارا عيون لا تنام
2: دونك تحية ليهم الناس
3: هذا لازم التونس يشعروا به ويفتخروا به
2: خاطر مثل هذه العمليات النوعية سواء كانت في الحدود التونسية ولا في الحدود الجزائرية راهو عندها أهمية كبيرة خاطر احنا اليوم كي نقضيو على الحاجة الاف هذية راهو نسميه منعنا زوز دول كبيرة من أنه نلقاو شبابها يمشي في الاتجاه هذا دونك تحية اليوم
3: كل مؤامرات دولية زادت تستهدف دول المغرب العربي زادت ما ننساوش هذا ثم دول أوروبية وي كومبري الكيان الصهيوني اللي قاعدين يخططوا للمغرب العربي وخاصة ليبيا باعتبار الثروات الكبيرة اللي في ليبيا تخطيط للجزائر الشقيقة الكبرى اللي فيها زادة هي مستقبل اقتصادي رهيب كبير ياسر وأيضا لتونس بشعبها الذكي ولتونس بمواقف الوطنية زاد.
2: بيان سور.
3: محسوبة ما في ثمنها.
2: وما ننساوش وأنه زاد حتى تونس كانت سباقة في عملية استباقية كبيرة طبعًا من نوع هذا.
3: طبعًا طبعًا.
2: سواء الحرس الوطني وإلا الأمن الوطني ولا الجيش والديوانة زاد. حتى الديوانة رو يعني أحبطت كمية كبيرة في المطارات.
3: إيه لكن حاجة أخرى جديدة إنه المواطن التونسي يدخل في اللعبة. ما اللي تشدوا في باجة دير نرموه بشحرق وبعض المزروعات. المواطن التونسي ديكلار عليه. جات الأمن وشدهم. يلقاهم مربوطين بتركيا ومربوطين بأوروبا.
2: شبكات يعني.
3: شبكة كاملة.
2: دولية.
3: شبكة كاملة. في التحقيق توا واحد ما يجيبش يعطي أسرار التحقيق لأنه التحقيق تحقيق. لازم يتم. لكن البوادر الأولية الناس مربوطة معنا. بمقابل ذلك.
2: دونك ان شاء الله ربي يحمي البلدين، ان شاء الله ربي يحمي تونس، يحمي الجزائر وكل الدول العربيه. احنا كمان فقرتنا بالنسبه لاخر الاخبار وايش فما جديد، نمشي وفاصل مع الموزيكا. الموزيكا ذي هو ما يحبهاش، راهو اعطينا شويه خليه يفهم احنا شلون عرفتها. قدم له باش يفهم.
5: كل الدنيا تشغلنا طب شو ذنب وهالمفتوح
2: ليه عارف ولا معاش يعرف؟ يلا نمشي.
5: شو رأيك كزدوران لف الدنيا وندور؟
2: يلا نمشي مع نصيف زيتون كزدوران. أنا رجعيت.

المدام المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل انفع

0: 688 826 وإلا 98 680 804. وإلى إجابة حذينا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجوالات منزل بورقيبة وين مقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجوالات بمنزل بورقيبة.
1: ياخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلانيرا من المارينا الراس البلاط. بحر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفرهيد، تصوير وسوفنير. جو بنزر ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق بش يكون 10 متاع صباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28-099-840.
2: انت تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا او في دوبوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو اكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها ثنين.
3: تحب تليفون جديد؟ تحب بي سي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بي سي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%. خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا. خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.
4: أكسجين، جيبوا لي كآلة أكسجين. الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة أكسجين. هاي هاي هاي هاي ريح ريح، يجب تنفس أكسجين ونرجع. ريح ريح، يجب تنفس أكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
5: الراديو أكسجين فان
6: صوتك بالصوت العالي.

0: هنا الآن موعد أذان صلاة الجمعة. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

0: محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: الزيارة توصلنا ل 12:37 دقيقة على موجات إذاعة أكسجين إف إم، وإحنا باش نواصلوا في فقراتنا ومع ضيوفنا ونتعداو لفقرة مؤنسات ثقافية. نحكيو الثقافة بالكبير لليوم مع ضيفنا الأستاذ ورجل الثقافة العملاق ببكر بن فرج. صباح النور، مرحبا.
1: صباح النور وتحياتي لكل مستمعي ذات
0: أكسجين إف إم.
1: أكسجين إف إم،
0: شكرا لك سي بوبكر، يعطيك الصحة على قبول دعوتنا. احنا سعداء جدا بتواجدك معنا في برنامج سوغ لا غوت، وبالتحديد في فقرة مؤنسات ثقافية. يحضر بحذيها زيد العملاق الشاعر الكبير والمؤدب.
2: لا قدام سي بوبكر عملاق، شنو كلامك؟
0: ايه هو عملاق وانت عملاق،
2: هو عملاق، عملاق كبير، هو
0: رجل ثقافة بامتياز، وانت اديب كبير وشاعر كبير وعملاق كبير.
2: متعرف سي بوبكر
1: والصديق خاصة سي محفوظ،
2: ربي يخليك. ما تعرفش صدقتني. على كل رانيا ثم حاجة عند سي بوبكر
0: اللي هي
2: علاقته بمنزل بورقيبة.
0: أنا هو باش نبدأ ساعة باش نحكي مع رجل الثقافة على الثقافة، المسيرة الكبيرة الحافلة بالنسبة لسي بوبكر بن فرج، بين المسؤولية بين المثقف
2: والعطاء
0: في مسيرة حافلة جدا. كيفاش ترى المسيرة ذي؟ ولو أني أنا ما نحبش نسأله كيفاش ترى ولا تقييمك المسيرة كذي الحافلة، لكن احنا اليوم نشوفه في رجل مثقف
2: ما زال
0: عنده ما يضيف أكثر للساحة الثقافية. تفضل.
1: شكرا، شرف لي أني نتحاور معكم ومع الأستاذ محفوظ صديق كبير معك انت ومع مستمعي ذات أكسجين إف إم. معناها المسيرة لو كان نلخصها معناها في بإيجاز كبير، مسيرة متنوعة. معناها أنا اشتغلت في أول الأمر كأستاذ، ثم بعد حصولي على شهادة التعمق البحر قلت وزارة التربية وتليت البرامج في وزارة التربية، برامج المواد الإنسانية والأدبية. ثم في سنة 1990 من القرن الماضي
0: ما شاء الله
1: التحقت بوزارة الثقافة، حيث معناها تحملت عديد المسؤوليات. أولها الإدارة العامة للعمل الثقافي، ثم إدارة المعهد الوطني للتراث، ثم رئاسة ديوان وزير الثقافة. في نفس الوقت كنت كلفت 8 دورات بمعرض تونس الدولي للكتاب ودورتين بمهرجان كارتاج الدولي. إذن خلاصة معناها في بعض معناها كلمات المسيرة هذه. وبطبيعة الحال المسيرة هذه كانت بقدر ما ربما أنا قدمت للثقافة بقدر ما خذيت، وربما خذيت واستفدت أكثر من اللي قدمته.
0: سي بوبكر، أنا في مسيرتك الكل أنا قعدت ننتظر فما حاجة معينة حبيتك تقولها أنت باش أنا نجم نربط بها الوضع الحالي، هي مهرجان قرطاج الدولي. اليوم مهرجان قرطاج الدولي تقريبا عنده عامين بلاش مدير، كيفاش ترى اليوم الوضع في المهرجانات بالأساس التونسية، وبالتحديد في مهرجان قرطاج الدولي اللي يعتبر مهرجان الدولة ويتم رصد فيه ميزانيات ضخمة وكبيرة برشا، خاطر ديجا قاعدين نشوفوا في تيلة وجود مهرجان كارتاج أسماء كبيرة برشا تكون حاضرة كل صيف. أنت بدورك كنت مدير مهرجان، وتوا الغياب هذايا على أنه نلقاو شكون يتولى رئاسة اليوم مهرجان كارتاج الدولي، علاش اليوم وصلنا للوضع هذا؟
1: شوف باش نقول لك باختصار شديد جدا، احنا كنا مهرجان قرطاج دولي هو من المهرجانات المؤسسة للثقافة مش على الصعيد التونسي برك بل على الصعيد العربي والمتوسطي. مهرجان قرطاج راهو مهرجان عريق جدا وعنده وزن كبير ياسر الى درجة انه مثلا مهرجان موازين اليوم اللي في المغرب اليوم ولا والناس كل تتكلم عليه وكذا كانوا يتعلموا يدربوا عنا معناه يدربوا يتعلموا من مهرجان كارتاج ويحاولوا انهم الغاية متاعهم والوحد متاعهم انهم يوصلوا المستوى متاع مهرجان كارتاج. في دورة واحدة نعطيك مثال دورة 2009 اللي هي كانت من اكبر الدورات نجم نقول استقبلت مهرجان كارتاج استقبل عظماء في العالم بل شارل نابور وكان حفل معناه دخل في التاريخ متاع مهرجان كارتاج وحتى في تاريخ شارل نابور استقبل في نفس الدورة وردة الجزائرية وما أدراك استقبل أسماء أخرين سيل رامازوتي أنا هذوما اللي هما قامات دولية عالمية كبرى كانوا يستقبلوا مهرجان كارتاج وكانوا يتنافسوا باش يجيوا مهرجان كارتاج وكان معناها هذه معناها باش نقارن اليوم بوقت هذاك صعيب المقارنة تصعب ياسر
0: صحيح
1: راهو المسألة مش مادية فقط مش مسألة إمكانيات مالية
2: صحيح.
1: المسألة مسألة رؤية كاملة ومسألة تصرف في الشأن الثقافي ومسألة معناها أنه معناها عدينا مدة صعيبة بتعرف بعد بعد 2011 عدينا مدة صعيبة الأمور معناها ولات هكا ماشي مستقرة ماشي وهذا كله عنده انعكاس شوف نجم نقارن مهرجانات اليوم سامحني بالمقارنة ونتمنى أنها تربح لكي بنسيان بتاع الكورة شنو الوضع بتاع ليكيب ناسيونال شنو
0: الوضع تبارك الله
1: خمسة ونزيدوا خمسة
0: خمسة واحد خمسة اثنين
1: ايش اللي صار الملاعبية هما
0: جوست بدلنا الرئيس القائم وكهو
1: فما فما فما حاجة اللي هي ربما ناقصة وهي الثقة في النفس الثقة في النفس والقليب وقت اللي نقوله رانا مهرجان كبير قبل كنا نعمله على أساس أن مهرجان كبير ونحطه البار نطلعوها الفوق باش معناها نتنافسه مع المهرجانات الكبرى وهذه معناها أنا ما نحكمش ما نحبش نقارن الأوضاع متاع اليوم بالأوضاع متاع البارحة
2: خاطر
1: مهرجان هذا راهو مهرجان كبير من الستينات راهو مش من
2: الستينات
1: أنا تأسس بعد الاستقلال وجبتوا جاو معناها ناس كبار ياسر
2: من حليم الرومي حليم الرومي
1: النجوم العاصمة جاو وتعداوا على روح كارتاج هذا معناها نجم نقوله مكسب تاريخي اللي يلزمنا نستحفظ عليه يلزمنا نحافظ عليه يلزمنا نركزه ويلزمنا معناها تكون عن الأريحية باش معناها نتعامل معاه بالطموح اللازم بالأريحية اللازمة بالإمكانيات اللازمة شوف إذا كان مهرجان المدير متاعه ما يتعينش قبل عامين قبل عامين كما مهرجان كارتاج يلزم يكون المدير موجود وبدا في الخدمة متاعه قبل عامين من التاريخ متاع المهرجان بس المهرجان ينجم يكون مهرجان معقول
0: لكن احنا هنا ديجا على أبواب دورة أخرى سي أبو بكر بليش مدير معين في مهرجان كارتاج
1: أنا مشكل كبير ياسر مشكل كبير ياسر على خاطر معناه والمدير كيف يتعين وتو شنو باش يعمل
0: اي خاطر ديجا الوقت هذايا نحكيو على انه برمجه ديجا حاضره من عند وزاره الثقافه والمعنيين بالمهرجانات والامور واضحه يعني حتى كي باش يتعين مدير باش يخدم بالموجود واللي حضروه له
2: اللي حضروه له
1: وهذا مش باهي وهذا هو اللي مش باهي على خاطر اذا كانوا تعينتوا انت مدير مهرجان وما يتحملش مسؤوليه البرمجه بتاعه البرمجه مش متاعه هو واذا كان هو ما عنده حتى معناها تدخل ولا ما عندوش في البرمجه اللي باش ينفذها باش ينفذ برمجه مش متاعه
2: فعلا
1: وربما عن عدم اقتناع.
2: اي يبدو مش غير مقتنع فعلا فعلا, فعلا.
1: وربما معناه عن عدم ادراك للتبعات وللانعكاسات وللتحذيرات. معناه انا نعتقد كونه مدير مارزان كارتاج كما مديري التظاهرات الكبرى ايام قطر السينمائيه ايام قطر المسرحيه ايام
0: سي بوبكر. تو احنا شفنا ديجا قائمه في الاسماء نتاع ايام الثقافيه ايام السينمائيه والمسرحيه وايضا زيد شفنا قائمه الموسيقيه بالاسماء المديرين الجدد نتاع الدورات الجايه. ينجم يكون هذا التوجه وزاره الثقافه بالنسبه لمهرجان كارتاج؟
1: ينجم يلزم يكون يلزم المدير مهرجان كارتاج ولا مدير أي تظاهرة دولية خاصة إذا كانت دولية دولية معناها اللي باش يشاركوا فيها ناس من مختلف أنحاء العالم وباش يكون عندها إشعاع عالمي يلزم يكون موجود ومتحمل مسؤوليته أقل شيء. أنا قلت عميم يا سيدي عام
2: فعلا الله يشوف
1: باش ينجم يخدم خدمة.
0: سي بوبكر عنده سي محفوظ تساؤل
2: أشار على موضوع مهم ومهم جدا وهو الرؤية. هو تحدث أن
0: على الرؤية
2: رؤية كيفاش احنا راو المهرجان. سي بوبكر كان عنده رؤية بصراحة
0: بيان سور
2: ومعه وزارة الثقافة كان بوزيرها كلها والدولة كلها كانت وراه باعتبار الرؤية ذيك رؤية ثقافية تخدم إشاعة البلاد وتخدم ايضا الشعب المستهلك الشعب التونسي. انا نذكر حاجه سي بوبكر وانت سي العارفين معناها مهرجان قرطاج الايام السينمائيه مهرجان قرطاج كيفاش بدا الدار الشريعه؟ مش بدا بالاراده وبالفكره
1: بالاراده
2: وبالفكره
1: اش كان عنده دار شريعه؟
2: ما عنده شيء
1: عنده افكار
2: يرحم والديك يولي مهرجان دولي
1: عنده رؤية وعنده هدف يحب يوصله
2: ولا
1: والإمكانيات تجي وقتها
2: والإمكانيات جات والدولة وقفت معاه وبصراحة معناها مهرجان قرطاج أيام السينمائية مهرجان قرطاج ولا مهرجان عالمي يخرجوا منه مخرجين من يوسف شاهين
1: والله مهرجان قرطاج الدولي وغيره من التظاهرات الكبرى أيام قرطاج السينمائية إلى غير ذلك راي ساهمت في إشعاع تونس بصفة
2: أكيد
1: معناها ولات تونس معروفة بأشياء عديد الأشياء ومعروفة أيضا بالتظاهرات الثقافية الكبرى اللي كانت تظاهرات مرجعية وجيراننا معناها الدول جيراننا ما كانش عندهم التظاهرات بتاعنا مصر ما كانش عندهم كيما مهرجان كارتاج
2: ما كانش عندهم لا الجونه ولا عندهم حتى شيء ما كانش
1: نذكر جرش في الاردن معناها كان
2: جرش من بعد جرش
1: بعد
2: جرش
1: المدير المهرجان يلزم يكون عنده رؤيه والرؤيه هذيك يلزم يعبر عليها ويحددها وقت اللي باش يتعامل مع المهرجان يتعامل معها حسب الرؤيه هذيك وحسب الاهداف
2: بالضبط
0: صحيح
1: والاهداف اهداف فنيه اهداف اجتماعيه على خاطر مهرجان كارتاج ماهوش فقط فني راهو عنده بعد اجتماعي
2: طبعا
0: صحيح
2: يشغل ناس ويخدم ناس
1: عنده بعد اجتماعي عنده مهرجان فرجوي يجيوه الناس معناها باش يتفرهدوا باش
2: صحيح
1: انت كي تجي مثلا نعطيك فكره نعطيك مثال في دوره من الدورات جاء مدير من المديرين هذا بعد 2011 فما مدير من المديرين قال ما يتعدى في مهرجان كارتاج الا اللي عنده جديد معناها ويلزموا في مهرجان كارتاج الفنان اللي باش يجي باش يترشح يلزموا يجيب دوسي وباش يقدم اغنيات نتاعو جديده ولا معناها موسيقى جديده. المهرجان ما نجحش بالكل علاش؟ على جماهيريا ما نجحش على خاطر مهرجان كارتاج كيف تجيب له انت امينه فاخت مثلا اللي هي فنانه تونسيه نحترمها برشا وفنانه عندها وزن كبير فني كبير كي تجيب امينه فاخت في مهرجان كارتاج الجمهور اللي جاي كي باش يحب الغناء نتاعها القديم والجديد والديك اللي عندها وكذا. باش تعقم عليها انت امينه فاخت باش تقول لها لا نحبك تجيب لي 70% اغاني جديده يا اخي مهرجان تجريبي انت. لا فما مهرجانات تجريبيه.
2: صحيح صحيح.
0: امينه فاخت الناس اذا كان التو مازال تسمع في اغانيها تسمع في اغانيها القديمه عندها انتاج جديده، لكن هما يحبوا امينه القديم يعني الغناء نتاعها القديم.
1: ولا تجيب بوسناف وتقول له 70% جديد.
2: اي
1: عامل مهرجان تجريبي عامله في البارون دي لونجي ولا عامل مهرجان صغير تجريبي وقتها تنجم تحكم على الناس كون 70% جديد.
2: هو مدير محفوظ دوسيتك سي بوبكر هو معناها هو بيدو ما كانش راضي على انه يكون مدير الدوره هذيك موسيقي وموسيقى تقريبا وما كانش راضي وكان فياسكو انا بصراحه الواحد. لكن حبيت ناكد على حاجه ايام مهرجان قرطاج الدولي لسيادتك شرف طليف في وقت ما راهو وانت اشرت الموضوع هذا هو مهرجان عطال تونس زخم واشعاع دولي كبير كبير كبير كبير وعلى المستويات المستويات الشخصيات اللي جاوا غنوا فيه منهم السيده فيروز تفكر انت السيده فيروز منهم جيمس براون يعطيك الصحة ميكيس تيودوراكيس وما أدراك ميكيس تيودوراكيس ما أدراك ما يعرفوش اللي لحن النشيد الوطني اللي لحن النشيد الوطني الفلسطيني ميكيس تيودوراكيس واللي لحن الموسيقى بتاع زوربا الجريك يعني. وزيد حاجة أخرى أول واحد غنى على جمال تونس حسناء قرطاج العنوان نتاعها اللي كتبها صالح جودة تتفكر مليح سي أبو بكر وغناها وحلحنها حليم الرومي وغناها فوق الرق حتى قرطاج وكانت تحذيها بنية اللي هي ذيك وقتها بنته ماجد الرومي. شو مكبرها تونس تونس كبيرة.
1: الرومي مرة في 2009 ظهري 2009 ولا 2010 وعملت حفلة سهرية متاع مجد الرومي ولبست درابو متاع تونس. لبسته على الركعة لبست درابو متاع تونس وبالدرابو متاع تونس. بعد ما كملت الحفلة عملنا زواب لرئيس الدولة وقلنا له المرأة هذه يلزمها تتوسل.
2: برافو.
1: فكانت استجابة على خاطر الجيست اللي عملته وكوني قنات بدراب وتونس وكذا عنده قيمة رمزية كبيرة قال لي ما نجموش خليوها تتعدى هكاك
0: ما تعديش مرور الكرام. سي أبو بكر تقعد معانا خل نخرجوا فاصل ونواصلوا معاك الحوار في فقرة مؤنسة ثقافية.
3: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة
4: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
3: مع تونس فايقين للتسعين
5: عندك أورانج.
6: مع شبانديريس عيش جو المونديال واربح كوارجينو لبلاد اللي تحبها في كل حكة شبان خيام برديريس تلقى درابوات خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو مع شبانديريس عيش جو المونديال

0: سيف ريلاكس بنرجي للماكس more hype وتلوج على good vibe دناب هي السلولو وتخليك ديما لولو شري بمي دناب
1: تبعني
2: نبني والدنيا زينة الدنيا زينة تبعني نبني والدنيا زينة
3: يا أمي هاني قاعد نتبع فيك العرس جاء وانتي دور تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا
4: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيينة
3: وأنا نحبها بلاندي ولوحة صحيح
4: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش
3: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي أما وين باش نلقاو هالدليل الكل
4: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام ملا تبعني تبعني شوروم بالبرهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة أفولان 28 820 280 هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار
5: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس إنرجي ماكس إنرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس إنرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو أ أ زد ملافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم ليزيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر طاقتك
6: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس التعليم تجربة وتفوق هنا اللغات تولي أسلوب الحياة الفرنسية ثقة وتميز الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463 مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي
7: على خطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية ما زلنا نكملين الثنية خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين سيوك كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور للاستفسار كلمون على 98 140 280 سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية
8: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح ترويقة من الملح للحلو على كيفك فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية كل شيء متوفر عنا المشاوي مقلوبة كباب الخشخاش ورق العنب سندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى نجم تشرب قهوة كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله
1: ريستورون فودوم في بنزرت دورة لقبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النافور أنفولاين 98-136-214 55-033-038
9: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة خاطر بالنسبة لي نجم تفسد عليه متعة الفرجة عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء وأكثر حاجة تهبله تقص عليه التصويرة في تنبك التخميرة وحتى كان هزوا النوم وفاته طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة
10: راديو أكسجين أفام
11: صوتك بالصوت العالي
12: Sur la route, كل يوم من الاثنين للجمعة على موجات أكسجين أفام مع رانيا ترابلسي.
13: رجعنا لكم من جديد في سور لا روت ورجعنا باش نواصلوا حوارنا مع ضيفنا رجل الثقافة والأستاذ والعملاق بوبكر بن فرج. أهلا وسهلا مرة أخرى.
14: أهلا وسهلا رانيا.
13: شكرا لك. بيه احنا حكينا على المهرجانات، حكينا على مهرجان كرتاج، حكينا على الثقافة، وحكينا على مسيرتك الحافلة والعملاقة كما سمحوا
15: عملاقة فعلا ثم جانب اخر ما حكيناش عليه احنا هو جانب علاقته بالأدباء التونسيين ما ثمش أديب في تونس وأتجل أستطيع أن أقول أني ولا واحد يعارضني في المسألة ذي ما يحب السي بوبكر بن فرج ما يحترمش الرجل الذي بلا قدمه من خدمة للأدب التونسي وللكتاب التونسي وللكتاب التونسي والأدباء والحركة الأدبية وأنا كنت عضو في الهيئة المديرة لاتحاد الكتاب التونسي وأعرف أياديه البيضاء على نشاطنا في الاتحاد وعلى نشاطاتنا حتى في ولاية بنزرت في المندوبية الجوية
13: للشؤون
15: الثقافية سي بشير المشرقي يسلم عليها على كل حال على العديل السلام بتاعه عبر الإذاعة صديق وشاعر كبير سي بشير كذلك العبدلي معناها يسلم عليك برشا تعد معنا اي يسلم عليك سي منصور مهني الدكتور منصور مهني كذلك يعني عديد التليفونات جاتك عند الجماعة المتكلفين بالهاتف على كل حال ما قدمه سي بوبكر في الجمعيات الثقافية في المهرجانات في ما قدمه في معهد التراث أيضا هذه مسألة كبيرة برشا وإن شاء الله معناها في قادم الأيام يجيب حذانا هو وناخذ وقت أكثر ما يمكن مش حدثنا على التراث معهد التراث اللي ترأسه سيته ما قدمه وخاصة كما قلت لك من الجانب الأدبي الأدباء التونسيين كلها يقدروه ويحترموه وعشنا ربيع تقريبا ربيع الإبداع التونسي ربيع الكتاب التونسي في العصر ذاك في العهد ذاك كانت ثم النشريات وكانت الوزارة تقتني كتب من الشعراء ومن الكتاب من القصصيين والشعراء والروائيين والنقاد أيضا وكانت ثم جو في الجهات أيضا مهرجان توزر الدولي للشعر مهرجان المتلوي
14: وقتها
15: يعني
14: في اول
15: دوره بتاعه ايوه ها دشنا في اول دوره
14: بتاع محمد عمار شعبنيه
15: الله يرحمه وينعمه صديقنا سي محمد عمار شعبنيه وهو كاتب مسرحي كبير جدا هو كتب في لان الدموس لفرقه قفصه والى اخره يعني كان ثم ربيع للثقافه الحقيقه بعد 2011 يبدو الاهتمامات تولت أقل برشة برشة برشة بالثقافة لأن وصلنا أنت السيد عارفين كنت رئيس ديوان السيد وزير الثقافة وصلنا بالإرادة السياسية اللي كانت موجودة في ذلك الوقت 1.25% تقريبا ميزانية الدولة للثقافة وكانت مش توصل 1.50% حسب السيد رئيس الجمهورية الله يرحمه في ذلك الوقت في اليوم الوطني للثقافة قال بس مصروع 1.50 طوى يبدو أنها كان أقل حتى من 70 تقريبا في المية أنا ما عنديش الفكرة أما نزلت البجي نزل متاع وزارة الثقافة واللي أغلبه ماشي أجور مش ماشي للثقافة والإبداع إلى جانب ذلك بصراحة أنا عندي رأي أنه لماذا كفاءاتنا الثقافية كما سي بوبكر بن فرج وغيره برشا كيفه من رجالات الثقافة في تونس في مختلف الفنون والأداب على الشقة معناها خارج التمثيل الرسمي للمهرجانات يلزم الوزارة تقع الثورة الثقافية اللي طرحها السيد رئيس الجمهورية. أنا قلت السيد رئيس الجمهورية يبدأ بوزارة الثقافة. ثورة تبدأ غادي، حط ناس عندهم أهداف أهداف تتشق الرؤية الكبرى الحضرية للبلاد والماشي البلاد. مش حقيقة من
13: سي بوبكر تعليقك على اللي قالوا سي محفوظ.
14: سي محفوظ هو ما فما أجيال متعاقبة في البلاد هذه، وكل جيل يعدي
15: المشعل أكيد
14: للجيل اللي بعده. والمهم أنه المشعل اللي يتعدى يتعدى سلامات، والمشعل يتعدى، وربما الحلقة اللي تجي بعد تكون أفضل من الحلقة اللي
15: قبل. مفروض
14: هذه هي معناها الأمم كيفاش تسير، وهذه الأمم كيفاش تعيش، وهذه الأمم كيفاش تتطور. صحيح أنه ميزانية وزارة الثقافة كانت باش توصل له، فاتت تجاوزت 1% من ميزانية الدولة، وكانت باش توصل ل 1.5%. صحيح وكانت ثم إمكانيات توجدت اللي سخرتها الدولة للثقافة، وساعدت برشا على توا سي محفوظ يتكلم على دعم الكتاب مثلا. كان في مجال الكتاب مجال الكتاب انا نعرفه خاصه من خلال ادارتي 8 مرات لمعرض تونس الدولي للكتاب، واللي هو معناها تعامل مباشر مع المؤلفين بطبيعه الحال، الكتاب، الشعراء، المثقفين، الجامعيين اللي ساهموا في انتاج الكتاب الكتاب معناها بالمضامين، ثم مع الناشرين ومع الموزعين اللي هما عندهم دور لبس به في نشر الكتاب وإتاحته للمواطن. هنا ثم اتحاد الكتاب التونسيين كان عنده دور كبير كان عنده دور كبير، وكان نعتبره محرك من محركات الحركة الإبداعية في تونس. أنا كان معناها يتمتع باحترام كبير ياسر في الإدارة والدولة، ومنحته تجي من رئاسة الجمهورية
15: فعلا
14: كان معناها اتحاد كتاب التونسيين معناها نقعد معاه كل معناها مدة 3 أو 4 أشهر لازم يبدأ عنا اجتماع مع اتحاد كتاب التونسيين. هو نعتبره كونه محرك وقام دوره، أدى دوره معناها كبير، وإن شاء الله الدور هذا معناها ما يتنحاش بالنسبة لاتحاد كتاب، وإن شاء الله الوقت
13: ان شاء الله. سي بوبكر واحنا نحكي على علاقتك الطيبه، ما نجمش نتعديها مرور الكرام، علاقه قويه. وخليني نوصف لك شويه هكا في الكواليس. راه سي محفوظ وقت اللي اتصل بيا في تيله الاسبوع كامل كنت 10-20 مرة يعلم فيا يوميا اللي راهو ضيفنا سي بوبكر بن فرج، وانا نقول له اي سي محفوظ والله في بالي راهو سي بون، خدمت على روحي وجوي بي من غدوه في بالك راهو نفكر فيك. وقلوا والله وكل فرحه اللي هو ديجا كما تسمع فيه توا يضحك. راه وقت اللي انا نتصلوا بيك في الـ في الـ في الاف قبل ما ندخلوا للبلاتو، راهو كان تراكي قلت له كي نحكي معك في التليفون، قلت له سي بون باش نعدي لك سي بوبكر. كل فرحه يعني اليوم كي نحكي على الفرحه اللي رافعها عند سي محفوظ اسمه قال لك نحبه. نحكي على علاقه كبيره برشا،
15: راجل وطني وطني مخلص وطني مخلص ما عادش منهم برشا وطني مخلص كيفاش ما نهموش والله. وانا ما حرشته فيك على المباشرة او على المباشرة.
14: هو توا مثلا نعطيك فكرة انه معناها تم تكليفي خلال 2018 ولا 2000 برئاسة اللجنة الوطنية للتراث، وهذا اعتبرته جات معناها باهي باعتبار انه فما خبرة وفما كفاءة اللي الدولة مازال معناها حاشتها بها باش واتممت معناها مدة رئاسة اللجنة مدة 5 سنوات، ورتبنا عديد المعالم بما فيهم معالم في ولاية بنزرت، معالم مهمة جدا في ولاية بنزرت في مدينة بنزرت وفي مدن أخرى من ولاية بنزرت ترتبناهم في خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأس اللجنة الوطنية للتراث جامعة سيدي المستاري مثلا. بسم الله. هو ثم مسجد آخر زاد قريب جامعة سيدي المستاري، ثم
13: جامعة المدينة القصيبة
14: وفما عديد المعالم في ولاية بنزرت، في
13: سيدي الحني، قهوة اللي موجودة الموجود غادي، قهوة العالية،
14: رتبناهم ولاو معالم معناها مركبة وطنية
13: باهي برشا
14: خلال السنوات الأخيرة معناها. وأنا لاني متعاقد ولا ناخذ فلوس، معناها طلبوني قالوا لي عاوننا نعاون مدام فما مصحة للبلاد. هذه موجود
13: يعطيك الصحة الحقيقة.
14: كان الأمر كذلك وبدون أي معناها التزام، اللهم التزام أدبي ما بيني وبين وزارة الثقافة باش نقوم بالعمل.
13: باهي برش باهي برش، يعطيك الصحة والحقيقة أمتعتنا
15: الشيء أمتاه لا يسرى.
13: وأمتعتنا الحقيقة اليوم حوار شيق ممتاز جدا. لا
15: يحكيليش على منزل بورقيبة قلتها.
14: منزل بورقيبة هذيك عندها مكانة خاصة في قلبي. أول وظيفة، أول مرة ملي خرجت، وقت اللي خرجت من الجامعة وكنت من دار المعلمين العليا، عينوني في منزل بورقيبة. عينوني في منزل بورقيبة، وكنت بين معهدين، المعهد الثانوي بمنزل بورقيبة والمعهد الفني بمنزل بورقيبة، سوايع هنا وسوايع هنا، وانا ماشي جاي ما بين
15: ما تشق المدينة تشقها
14: المعهدين تشق المدينة الكل من بعض السداد حتى للأرسنال باش نكمل السوايع تاعي اربع ساعات واحد. وسكنت غادي، وبلاد نحبها ياسر، نحب ماليها ونحب اهلها، وبلاد عندها تاريخ، ونتمنى انه منزل بورقيبة اللي هي بلاد عندها تاريخ، عندها تاريخ خاص في تونس،
13: صحيح
14: برشا اللي هما عندهم نفس الثراء المعماري والثراء الحضاري بتاع منزل بورقيبة، وتخمم اللي في منزل بورقيبة تخمم ثقافي. نتمنى انه عديد المعالم في منزل بورقيبة بما فيهم الكنيسه اللي هي اليوم اذا كان من اذا كان مرتبه هي كمعلم
13: الكنيسه ديجا فيها المكتبه العموميه.
15: الكنيسة هي فيها المكتبة
13: العمومية
15: ودار ثقافة بين
13: التونسي بجنب بعضهم.
14: ثقافة بين التونسي هذيك من نوادر بتاع دار ثقافة بين التونسي اللي عندي معها. وقت مشيت نتفقد فيهم في دار الثقافة، عندنا مشروع بتاع إصلاح بتاع دار الثقافة نعملوا لها الكراسي وباش نعملوا. عاد مشيت نلقى سيد، والله نسيت اسمه توا،
15: سيد وامي خضر،
14: قبل سير بشير خمومة،
15: ست هامي خضر،
14: أيوة
15: ست هامي الله يرحمه.
14: ست هامي الله يرحمه. نعم، عاد دخلت مع ست هامي ويوري فيها في دار الثقافة شنو. أنا عندي كان هاجس كبير هو البورتو سكور، معناها إذا كان معناها دار الثقافة تبدأ مليان القاعة العرض كبير ويبدأ فيها مئات متاع ناس وكذا، إذا كان لا يقدر معناها تصير أي شيء يلزم البورتو سكور تكون معناها جاهزة إيميدياتمون. عاد قلت سيد تهامي وين البورتو سكور، مشى هزني وراني أش نلقاها، نلقاها تتحل الداخل
13: مش البرة يعني.
15: الله يرحمه.
14: أنا أتفكر هالدواء ذيك ما ننسهاش.
13: الحقيقة ذكريات طيبة عشتها أنت في منزل بورقيبة.
14: أنا إذا كان لا يقدر كبير أي شيء
13: يقعد فميك، ما عندك وين تهرب يعني.
14: كنت كيما
13: دونك سي بوبكر، نخلي لك كلمة الختام بالنسبة
15: على وعد أن
13: يكون حاضر بحذنا في البلاتو إن شاء الله.
15: يكون حاضر بحذنا في البلاتو ونعملك المشي نتاعك هذيك من الليسي للليسي، من الليسي للأرسنال، من بعد استاد للأرسنال، ونشرب قهوة في منزل بورقيبة، ثم نتعداو للإذاعة نتاعنا، الإذاعة أكسجين فاميلي هي من انتاج سي كمال ربانا تعرف ابوه ربما سي صادق ربانا
13: الله يرحمه
15: هو الشاب هذا الشاب مؤمن بتونس مؤمن بالعمل مؤمن بتوكيجي حسيلو نقعد معاه
14: مناضل معناها مناضل
15: مناضل وطني والله
13: خلي لي كلمه الختام
14: سيدي بكل سرور
15: عايشة.
14: وان شاء الله اذاعه اكسجين افام من احسن الى احسن
15: ان شاء الله
14: وان شاء الله ديما متالقين وان شاء الله تساهموا وتساهم الاذاعه هذه في اشاعه الشيء اللي نحبوه في البلاد هذه إشاعة الطمأنينة إشاعة الأشياء الجميلة إشاعة الأشياء الجدية وأنا متأكد أن إذاعة إذاعة
13: أكسجين
14: ديما بشكم تألقى وكنت مسرور برشا باش جيت معاكم وطولت بالكم
13: معايا مرحبا مرحبا بالعكس احنا سعداء جدا بالحوار الشيق الحقيقه معاك سي بو بكر يعطيك الف صحه على كل هذه التفاصيل وعلى صدرك رحب زيدة على اجابه على كل الاسئله اللي عندي نوعا ما هكا من التعسف
15: لا, لا, لا لا لا لا انا قلت لك انا حرشت فيه كله
13: سي بون
15: هكا
13: هكا لا تفهمنا
15: دوب ما يجي برك
13: دوب ما يجي يخلص بترسي محفوظ شكرا
15: ما يسمعونا الا الحب في الاذاعه هذه
13: الاكيد الاكيد الاكيد جدا ونكاتك صحه سي ابو بكر على كل هذه التفاصيل احنا كملنا فقرتنا بالنسبه لليوم مؤنسات ثقافيه نخرجوا فاصل نرجعوكم بعد نشره الاخبار مع زميلتي مرام الهذلي

0: كانك ناوي على عمار، انوي على ملك دار، وباش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربت للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه، وانت بالك مطمئنك اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف، والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
2: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.

0: راديو أكسجين FM.
1: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr. على www.radiooxygen.tr.
2: أكسجين FM.
0: أكسجين FM بالصوت العالي.
2: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين FM.
4: الموعد الخبري على موجات أكسجين FM. مرحبا. جهويا استضافت مدينة بنزرت يوم أمس بأحدى الفضاءات السياحية في الولاية ملتقى اقتصاديا بعنوان بنزرت تتعبأ من أجل الاستثمار نحو تجديد تقنية التسويق في الجهة، وذلك من تنظيم منظمة الأعراف كونكت بنزرت بالتعاون مع المجلس الجهوي لعمادة المهندسين ببنزرت وغرفة التجارة والصناعة للشمال الشرقي في مبادرة تسعى لتوحيد طاقة شتى المتدخلين الاقتصاديين والمؤسستين لصياغة رؤية متجددة للتسويق الترابي وتثبيت موقع الجهة كقطب جاذب للمشاريع. وشهد الحدث مشاركة ممثلين عن الهيكل العمومية والقطاع الخاص ومن الخبراء والأكاديميين والمستثمرين في حوار معمق بشأن آليات تحسين مناخ الأعمال وتذليل العقبات التي تعترض إطلاق المشاريع والاستثمارات. وعلى الصعيد الوطني، أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي التزام تونس الراسخ بدعم حضور المرأة في العمل الدبلوماسي ومواقع القرار، وذلك خلال إشرافه اليوم بمقر الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس على ندوة دولية بمناسبة أحياء اليوم العالمي للمرأة في الدبلوماسية. وأوضح الوزير في كلمة ألقاها بالمناسبة أن نسبة النساء الموظفات بمختلف أسلاك الوزارة تبلغ حاليا 37.9%، في حين تقدر نسبة الدبلوماسيات ب 39.3%، مشيرا إلى أن نسبة الإناث في الدفعة الأخيرة من كتبة الشؤون الخارجية تطورت لتبلغ 80% مقابل 74% خلال سنة 2025 و 50% في سنة 2024. ومن جهة أخرى، بيّن الوزير أن تونس تعد أول دولة في منطقة شمال إفريقيا تبادر باعتماد خطة وطنية لتنفيذ القرار الأممي عدد 1325، مشيرا إلى أنها تعتمد حاليا الخطة الثانية للفترة الممتدة من 2026 إلى 2030. برمجت وزارة الاقتصاد والتخطيط أحداث 800 شركة أهلية وتوفير 27,000 موطن شغل عبر المبادرة الخاصة في أفق سنة 2030 في مختلف الجهات للحد من البطالة التي

0: بلغت 15.2% أواخر 2025. وبيّنت الوزارة وفق مشروع مخطط التنمية 2026-2030 أن الاستراتيجية ترتكز على توفير خطوط تمويل ميسرة ومرافقة الباعثين للانجماج في الدورة الاقتصادية والانتقال إلى العمل المنظم. وتستهدف الخطة رفع عدد المنخرطين في نظام المبادرة الذاتي إلى 20,000 منخرط سنة 2030 مقارنة ب 5,000 بطاقة مسندة في أواخر 2025. وفي سياق متصل ستعمل مصالح التشغيل على مرافقة 26,000 منتفع ببرامج المبادرة الخاصة وتقديم قروض تمويلية لفائدة 18,000 باعث. شرعت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم في استنطاق المتهمين في جريمة قتل المحامية منجية المناعي وإلقاء جثتها بقنا المجردة في شهر أفريل من سنة 2025. وكشف تقرير الطب الشرعي المتعلق بجثة الضحية أن الوفاة كانت نتيجة الخنق بواسطة وشاح، وأنه تم لاحقا سكب مادة حارقة على الجثة وإذرام النار فيها لطمس معالم الجريمة وعدم التعرف على الضحية. كما بينت الاختبارات الفنية أنه تم استعمال قفازات خلال ارتكاب الجريمة لعدم كشف البصمات، وتم العثور على دماء الضحية بالمطبخ وبقاعة الجلوس وغرفة نومها وفي قبو المنزل. وكشفت الأبحاث أنه تم قطع بعض التسجيلات لكاميرا المراقبة الخاصة بمنزل الضحية، وأنه تمت الاستعانة في الأبحاث بكاميرا أحد جيران الضحية وفرع بنكي. وفي أبرز أخبار العالم، عبرت 25 سفينة تجارية يوم أمس مضيق هرمز الذي أعيد فتحه بموجب التفاهم الذي وقعته الولايات المتحدة الأمريكية وإيران أخيرا، وهو أعلى عدد للسفن منذ منتصف أفريل الماضي حسب بيانات نشرتها اليوم مجموعة تتبع حركة ملاحة البحرية AXS Marine. وبعد التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح المضيق، شهد الممر البحري الاستراتيجي أعلى حركة عبور يومي منذ 18 أفريل عندما أعادت إيران لفترة وجيزة فتح هذا الشريان الحيوي للتجارة العالمية أمام حركة الملاحة التجارية. نهاية المواد الإخبارية، منتولكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين أفام المتوفرة على البلاي ستور في لمن.
1: أكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أفام، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: وعود كل يوم من الاثنين للجمعة على موجات أكسجين أفام مع رانيا ترابلسي.
1: رجعنا لكم من جديد في سوغ لاغوت ومواصلين معاكم. وإحنا في سوغ لاغوت يزمنا نحكيوا على الطرقات، ما نجموش نتعديو مرور الكرام باش نمشيو عنا فقرة علاش هكا.
2: علاش هكا؟ علاش هكا؟
1: قولي علاش الساعة؟
3: علاش؟
1: قولي علاش هكا؟
3: علاش هكا؟
1: علاش هكا؟ نحكي اليوم على طريق سيدي سالم الكورنيش بالتحديد من فاسي سالم، وإحنا طالعين للكورنيش على يدكم اليمين قبل رومبوا الحصانية غاديكا وين فما الفو الثاني الكياس. إحنا نعرفوه الناس الكل اللي هو دبي أمور واضحة
3: وين القنطرة.
1: لا مش وين القنطرة، إحنا طو ماشي للكورنيش. إحنا ركز معايا
3: مش وين القنطرة. فتنا
1: القنطرة بتاع سيدي سالم في الفو الأولاني.
3: إيه
1: نشدوا منا على اليمين إحنا باش نمشيو للكورنيش ولا وين دار الكشافة ولا ما يعرضنا في آخر غاديك باش نقفوا فيه رمبوا الحصانية ذيك يتسمى
3: حصان.
1: باهي الطريق ذيك الكل والناس اللي قاعدة تسمع فيها تويكا واللي تواصلوا معنا واللي كلمونا وجدل كبير اللي حتى في الشارع أي إنسان اليوم في الشارع يعرضني يقول لي طوب الله مدام سمحني الكياس لبس عليه تبي يجي ودجا قاعدين تفرجوا معانا في الفيديو حطنا بزيدة نسرين التصويرة الأخرى أوضح باش يفهموا. تجي الشطر متاع الكياس اليمين يتفور الكل ويتعاود، هاو دجا التصويرة قدامكم يتفور ويتعاود. علاش؟ وإلا علاش هكا؟ علاش هكا وقت اللي احنا اليوم عنا طرقات أولى بالتدخل؟ نمشي معاك الأبعد، نرجع بك شوية التالي للفهم تاع سيد سالم لولاني. وحنا طالعين طلعة الروي بزعمة الطلعة هذيك ما تسحقش ان هي تتعاود كلها ركازي والناس تهرب كرهبة تهرب منا والأخوة تهرب من غادي. زعمة احنا الداخل في وسط البلاد ما يستحقش انه فما انهج تتعاود. زعمة اليوم برج طالب البارتي اللي تخدم الكياس الكل هك البارتي هذيك اللي متعبة للناس الكل ما تسحقش هذيك تتعاود. علاش اليوم الميزانية اللي ترصدت في الكياس هذيك كانت اولى انها تتحط في كياسات اخرى باش تتم على الأقل الإعادة متاحة وإلا التهيئة. اليوم كياس لبس عليهم فوروا ونعودوه علاش؟ اليوم برشا تساؤلات راهو أنا نمشي طول الإهدار المال العام
3: ما أنا ما ثماش تفسير. المفروض الإدارة الجهوية للتجهيز اللي قامت هي بالعمل هذا ربما أو البلدية لست أدري أنا طب تخرج تقول علاش قامت بالعمل هذا والطريق باهي هو طريق الكورنيش هذاك باهي
1: باهي ما عندوش برشا من اللي تعمل هذاك
3: والناس كلها تمشي فيه وصفها ما عندناش مشكله فيه تجي تكسر فيه تكسروا بشطروا وتعاودوا علاش لماذا هذا واحد من ناحية.
1: الحقيقه برشا تساؤلات
3: هذه تطرح الاسئله كما قلتي فسروا لنا علاش تعملت هذه
1: واللي نورمالمون الطرقات اللي لازم يتدخلوا فيها ما تدخلوش فيها
3: المفروض يتدخلوا في طرقات اخرى في برج طالب انت تحدثت عليها وفي
1: بنزرة الجنوبية
3: الجنوبية خاصة
1: ما هيش مخدومة في بنزرة الشمالية في جرزونة في منزل جميل في منزل عبد الرحمن في برشا بلايس منزل يعني أنا اليوم علاش ندخل في الطريقة ذاك واللي هو ما عندوش برشا من اللي تخدم علاش اخترت اليمين اللي هو اليمين لبس عليه اللي صار لبس عليه
3: لا وجيبها تويك وقت السيزان معنا وقت عطلة أو الناس كلها تبدأ تمشي الكورنيش ونتمشي
1: العباد ما تحبوا مثلا
3: فيشانت انت
1: ما هم يحبوا يخدموا الكياسات علاش مش تشعود كياس انت على جروت انت ذاك الكل
3: مثلا
1: اللي هو يستقطب بالالاف مصطفين والكياس قد نهاك كرهبة بركة تعدى الاخرى تهرب تمشي في الغابة
3: تهرب الغابة
1: علاش مش هذاك تعاود الكل مثلاً. علاش مش هذاك حضرناه للصيف علاش انا نجي الكياس لبس عليه نعاود نحله ونعاوده ما فهمتش علاش انا الحقيقه انا نقول علاش هكا المواطن يقول علاش هكا فلوس الدوله ماشيه فلوسنا بليتو ماشيه بالطريقه هذيك بطريقه عشوائيه نورمالمون انه نحن نحطوها في البلايص اللي تستحق المعالجه
3: فعلا
1: فما برشا انزلاقات صارت في الشتويه هذيه ما صارش فيهم التدخل جيت تدخلني في كياس لبس عليه دخلتني في الانزلاقات اللي صايره في الحيوت الطايحه في الكياسات اللي رخت كلها واللي طاحت علاش اليوم
3: التدخل ما يجيش في وقت بريود استيفال وقت ثم السياحه يجوا
1: ثم
3: مواطنين خارج يجوا باش يمشوا صيفوا باش يعوموا باش يتفرادوا في الكورنيش وما ادراك ما كورنيش بنزرت حتى الجروت الفوق ايه جي تو تكسروا كيس وتعاود فيه ملبس علاش تو علاش مش في الصيف
1: الحقيقة ننتظر في برشة تساؤلات، مش ننتظر، احنا عنا برشة تساؤلات وننتظر في الإجابة من قبل سلطة الإشراف.
3: ملاحظة فقط، كل التوانسة كل في بر تونس نقولوا الكياس، إلا بنزرت
1: نقولوا الكياس،
3: والكياس هي صحيحة الكياس بالفرنسوي
1: هي الأصح. احنا
3: لهجة بنزرتية هي الأصح.
1: احنا قلنا علاش هكا، واحنا هذا كل ما عنا بالنسبة لليوم في علاش هكا. علاش هكا، علاش هكا، ان شاء الله يكون فما تجاوب ويكون فما توضيح فيما يتعلق بالطريق هذا، باش نفهموا على الاقل شنو اللي صار، بكشي صارت حاجة وحنا في بالناش بيها، بكشي تكسر شطر متاعه وحنا ما نعلموش، بكشي فما حفرة غادي كطلعت بلا ليلة وضحاها وحنا ما سمعناش، نورم ذا بينا توضحونا اكثر واكثر. قبل ما نختم اليوم معاكم سوغ لغوت، عنا الفترة هذي نعرفوا فترة نجاحات وتخرجات، وان شاء الله ربي ينجح ولدنا في الباك، ان شاء الله ربي ينجح جماعة النوفيام، وان شاء الله ربي ينجح الناس الكل. عنا سبيسيال ديديكاس اليوم لمريم السويبني بمناسبة التخرج امتاحها، احنا نقولوا لك الف مبروك التخرج. كيف زاد نهنيو بوك محمد السويبني اللي هو البختريغ متاعنا كومفور ديكسيلانت، ممكن نقولوا لهم العائلة الكل، عائلة السويبني وعائلة كومفور ديكسيلانت الكل، نقول لهم ان شاء الله مبروك عليكم تخرج بنتكم مريومة السويبني، وان شاء الله يا ربي تشوفوها في اعلى المراتب. دونك ان شاء الله مبروك على الناس الكل، وان شاء الله ديما تشوفوها ناجحه وتشوفوها متالقه وتشوفوها في اعلى المراتب.

0: ألف مبروك لعائلة السويبني الكل بمناسبة تخرج بنتهم مريم، وإن شاء الله يا ربي ديما فرحانين وإن شاء الله ديما ناجحين.
1: دو بيزيرت
0: أي
1: ما عمها مال منصف السويبني الرسام الكبير
0: نورمال مو نورمال مو
1: مال تحية المنصف السويبني بالمناسبة دي وتهانينا الحارة للناجحة.
0: دونك إن شاء الله مبروك مريومة وإن شاء الله بمزيد النجاح والتوفيق. ان شاء الله ربي ينجح الناس الكل. يعطيك صحة سي محفوظ، شكرا لك، كملنا حصتنا.
1: عايشك، شكرا، تعدينا حصة حلوة معاك كما عدينا حصة حلوة مع صديقنا سي أبو بكر بن فرج أيضا مع مستمعينا مع مستمعاتنا مع المخرج الشاب نسرين نسرين نسالها حاجة كزدورة ما بيني وبينها كزدورة باش نتفاهموا فيها. تحية إلى مرام الهدلي كل الفريق العامل معنا. تحية أيضا إلى طرابلسي،
0: شكرا.
1: وما أدراك ما رام طرابلسي.
0: دونك نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم في موعد آخر. تحية لكم الناس الكل تبعتونا رافقتونا في سوغ لاغوت اليوم. تحية كبيرة كامل الفريق اللي رافقني، تحية كبيرة مدام ألفا جندوبي في رئاسة التحرير، تحية كبيرة المرام في الأخبار، تحية كبيرة النسرين في الإخراج والإخراج الرقمي، تحية كبيرة السي محفوظ. كنت معكم أنا رانيا طرابلسي، دمتم في رعاية الله. سوغ لاغوت ليميسيون اللي تجيكم من الاثنين للجمعة من مطليطة للأربعة متاع العشية. نقربوكم أكثر، نسمعوا مشاغلكم مشاكلكم واقتراحاتكم مع آخر الأخبار والمستجدات تلة 24 ساعة، حوارات استضافات ومتابعات لحظة بلحظة. معكم أنا رانيا طرابلسي، نجموا تطلبونا على 31 10 80 90 وإلا 53 53 51 53. أكسجين FM، صوتكم بالصوت العالي.

بحرية وانا جيتو عالحملات وروح عالنجلية وانا جيتو عالحملات وروح

0: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
1: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
0: مع تونس فايقين للتسعين
2: عندك أورانج.
3: إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية وسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة. مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. إيزي زيتونة بايمنت سهلت حياتك.
4: إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
5: فلاح جاردينية مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي إلكتريك ودي جنراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ملا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
6: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج. العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
7: بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
8: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك ملا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدو في غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. ملا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0 71. وإلا مرحبا بيك سيربلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق تيك زادة وفي كرون تونيس بجاوة منوبة. وبالنسبة للساحل في المونستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LNB Solar Company تنور لك حياتك.
9: راديو أكسجين فام
10: بالصوت العالي
9: أكسجين فام بالصوت العالي

اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفام بالصوت العالي. تحبك

عيش جو المونديال واربح كوارجين لبلاد اللي تحبها. في كل حكش بين خيوط ديليس تلقى درابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجين.

0: يا آمنة، هاني قاعد نتبع فيك العرس جاء وانتي درت تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا.
1: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانا،
0: وأنا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
0: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. أما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
1: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق، وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني تبعني شوروم مبل برهومي، طريق منزل بورقيبة بن زرت فروة، انفو لاين 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بن زرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك. تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كارتاج التأسيس صغارك

0: ضامنين. سيوك كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشوم غير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
1: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من المالح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، نجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران ذدام في بنزر، دورة اللي قبل رومبوان دوفانات دخلت أوتيل الناظور. أنفولاين 98 136 214 55 0 33 0 38.

0: كانك ناوي على عمار انه يعلى ملك دار باش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
1: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف، والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.
2: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوه يواجهوا العالم بكل ثقه؟ في مدرسه قرطاج التاسيسيه بمنزل بورقيبه، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربه وتفوق. هنا اللغات تولي اسلوب الحياه، الفرنسيه ثقه وتميز، الانجليزيه طلاقه وانفتاح من الصغرى. بخبره 17 سنه في تكوين الاجيال وفرنا لصغاركم اطار تربوي كف، احاطه فرديه وانشطه تخلي القرايه متعه. من الرياضه للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصيه، في كرتاج التاسيس صغاركم امانه في بيئه امنه محفزه وكلها طاقه ايجابيه. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.

0: سبورت مع حمزة الطيشي كل نهار الجمعة على أكسجين FM. حديثنا سبورت، برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت، هون، باسكت، تنس وكل الرياضات. حديثنا سبورت، بلاتو سبورت اللي فيه ثلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب المهيوش، خالد مرات، محجوب العبيدي، إبراهيم الصحبيني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين FM. حديثنا سبور مع حمزة الطيشي.
1: مساء نور، تحية كبيرة لكم، مرحبا بالناس الكل. معه جديد من حديثنا سبور، كالعادة عشوية جديدة نحكيو فيها سبور، نحكيو فيها كرة قدم، لأنه اليوم الحدث هو كرة قدم بامتياز. نحكيو على كأس العالم، على المونديال في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية، تعبين بالمتابعة متاع المقابلات، نقصي النوم على غالب، لكن هذيك الغرام، هذيك الغرام انك يخليك اليوم تحاول تتبع لو ماكسيموم واكثر عدد ممكن من المباريات. وفما شكون يكتفي بمباريات تونس فقط، وفما شكون حتى ماتش تونس ما يقوم لهمش جمله. دونك تحيه كبيره للاكيب الكل موجوده معنا، باش نحكيوا معها باكثر تفاصيل على الاسبوع اللي عديناه صعيب صعيب صعيب طريقه كبيره، واللي مروا هنا تقريبا لعبيه المنتخب من بدايه الاسبوع حتى الجمعه نكملوا فيها بالسيف. نستناو في الماتش الثاني، فماش ما يرجع لنا شويه هكا الروح، فماش ما نفرحوا هكا شويه بعد الديسيبسيون الكبيره. يمكن طيحت علينا قطر البارح في مباراة الثانية، لكن في المباراة الجولة الأولى تقعد ديما أكبر كارثة، أكبر فضيحة صارت في أسامي المنتخبات هي مباراة تونس والسويد. الإكيب الكل موجودة معنا، كوتش محجوب العبيدي، مساء النور، مرحبا.
2: سلو حمزة، سلو أتوس،
1: سافا
2: تري بيان. مو شو با كوم توا، ان ماتش دو فوتبول سا سغاني سا سو بير،
1: مش بالطريقة هذه،
2: مش بالفاصون هذيك. ابخي يفو اناليزي، يفو روغاردي بوركوا انا بيردو، اي تو تابيرسو كو سي لوجيك.
1: تونجي وهذاك الكل، انتر ميامي المريول، ميسي
2: اكزاكتومون.
1: كان حبيت حتى هو عامل بعمال، والدنيا راجل شايب وعامل بعمال، دونك عادي باش تلبس له مريول اخويا كيكا. ميسي اصغر ملاعبي في العالم يماركي في الكوب دي موند، واليوم ميسي اكبر ملاعبي في العالم يماركي في الكوب دي موند. معناتها الراجل حتى تقريبا يكمل، مازال يطيح هو في الركورات. شاكيب المهاوش، مساء النور، مرحبا.
3: مساء النور حمزه، سعيد جدا ديما بتواجدي معاك، مرحبا بالحضور ومستمعي اذاعه اكسجين. الكوتش جاب مريول ميسي،
1: فورم فورم مريول ميسي مركح اموره لهنا في دي
3: ميسي اون برانسيب، يعني اللوجيك اللي يحكي عليه الكوتش. يا اخو حمرا ما عادش يلعب كوب دي موند،
1: يغزل غزل يغزل فيكم
3: بيان سور. كوب دي موند في امريكا، ايش تحبهم يعملوا مع ميسي؟ يعني يعطيوا حمرا مستحيل
1: ما تجيش
3: تعطفوا معه.
1: تذكر الحمرا تاع فينال قطر، هاي تعاودت مره
3: الحمرا، تعرف وقتاش الوقت؟ تفرجتوا في الماتش ولا
1: بكري؟
3: بكري برشا، زيت ما ماركيتش الارجون واحد
1: لسه، ذوكم ما يجرؤوش يزو فيهم عينيهم.
3: نو نو، ما هو يحكي هو توا على اللوجيك، هو غزلني يحكي على اللوجيك تاع الفوتبول، فهمت؟
1: باهي يا بالكدا ليميسيون، يعني خدمك من الكلمه الاولى، قال لك لوجيك كوتش. دونك هو يحب يقول لي انا نخزر بعين الكالم العقل، انتم ما تخزروا بالعاطفه، هذاك شحب يقول الكوتش. تنشيو الماتش، تنشيو الماتش،
2: يفو ريسبكتي les grands-pères. Messi c'est un grand-père dans le football, il faut le respecter.
1: Allez j'ai coach, allez j'ai, on ندخلوش في الديتاي، خلي ميسي عنده فولي واحد. وبراهيم صاحبيني، مساء النور، مرحبا.
4: مساء الخير حمزه، مرحبا ومرحبا مستمعينا على اكسجين اف ام.
1: شنو الاحوال؟
4: شنو معاهم في نفسي يعني
1: كيما تحب، شنو الاحوال؟
4: باش نذكر انا في عام 94 كوب دي موند 94، وقت اللي مارادونا لعب 3 ماتش ملول في فاز دو بول، ومن بعد طلعوه دوبي. التو نتحسروا نحن علاش مارادونا ما كملش الكوب دي موند هذيك. يعني شاكيب نقول له خلينا ميسي يكمل الكوب دي موند هذيك، خلينا نستمتعوا بالكرة.
1: حتى بالظلم
4: مش ظلم، نو شوف هذيك، شوف انا شفت تصفير انا حمزه في الكوب دي موند هذا. شفت مثلا مباراة مصر، شفت حتى قطر البارح، فما تروازيام بوت قطر كان فما دو فوت قبل البونتو الثالث، ورغم ذلك تحس فما برشا افونتاج، عاطين افونتاج على لي ديويل، على الحكايات هذوما. انا اربيتر مال فيو ما قدرش
3: الكونتاكت،
4: فما
3: شيء دونجورو هذاك
4: برشا شكي برشا فما برشا لقطات ما رجعوش الفار
3: اي مش الكل مش اوكي
4: فرنسا فرنسا سينيغال بيلانتي الاولاني نتاع مبابي اللي ما تزفرش
3: ماهيش بينالتي رجع نو ماهيش بينالتي
4: رجع
3: للفار ماهيش بينالتي
4: هذيك مية اربيتر يعطي بينالتي
3: نو نو نرجع للفار نقص صحيت فماش ما نقصوا الجمله
4: والله فما
3: اي اما هي شنو حاجه تقديريه هذيك انتيليجونس نتاع اربيتر اما هذه في الفار هذه في لاكرون ما فماش يعني لا انا ما نحبوش ميسي يعني
2: سي بون مو جيم با ان بيبي باسكو سي ان تريشور
3: لا كيك هذيك امور كنا نحكي على ميسي كاو يا كوتش
2: ميسي باش تدي باغسبي باغسبي على سي
3: نو نو لا غالبا انا نحب ريال مدريد
4: ما يعني كريستيانو رونالدو عادي يعني
1: هو اخذ لي كلام شكي بتتر واقعي في بعض الاحيان يا برهوم على خاطر حسينا في برشا مرات انه كي واحد من الاسماء الكبرى اللي تبيع سورتو اعلاميا وتجاريا بالليفولي اللي تحب عليهم الكل تبيع تبيع في الكوب دي مونت يكون تعاملك خاص شويه معهم انت يقول لك ظاهره تبدا ساعات تاع ورقه حمراء نتاع كذا ما يحبوش
4: مش حتى
1: ابراهيم خاطر حمراء مباشره في اول مباراه يزيد توقف توقفوا في قمة كبيرة كما صار مع الجزائر بغض النظر عن النتيجة قبل الماتش كان ماتش كبير تحب ولا تكره على الورق ومن بعد تنجم تكلف له ماتش زوز نجم يقول لك نتحرموا منه ماديا كل شيء دونك هذا
3: المش ريت الكوب دي موند هذه فيها برشا اخلالات راه ابسط حاجة ابسط حاجة الاربيتر اللي شد الارجنتين والجزائر من المفروض شنو نجم يكون من انا قارة يعني نجم يكون انا شفنا الماتش هو تاعنا من الاوروب هو منين جاي الاربيتر تاع الارجنتين والجزائر بوليفيا يعني باللوجيك ما تجيش فهمت يعني هذه اللوجيك نتاع الكوره اللي لا فيها برشا اخلالات كوب دي موند هذه وبعد ما توفى الكوب دي موند مش طويكه باش يبداو يحكيوا بعد ما توفى يحكيوا على برشا امور هذايا مما لا شك فيه
1: ولا قاعدين نتابعوا ان توكا ونشوفوا الحاجات اللي موجوده سينو كوتش كيفاش جاري في الكل ماتشات كل شويه شويه المخر لا كيفاش قاعد تتابع
2: اكزاكتومون لي ماتش كي سون تري تار نو Mais il y a une certaine rediffusion dans les matchs. Je regarde, je lis comment c'était passé. Il y a les infos, il y a tout ça hein, après. Et il y a les matchs de 20h, 23h là. Oui, je regarde ça. Mm-hmm. Et donc, moi j'ai un écran qui fait tout ça.
1: Hein. Mm-hmm.
2: Oui, je suis.
1: Eh, ma trahma,
2: j'ai une chaise longue.
3: Oui, une haz.
2: À la maison.
3: Ah, ça.
1: Ah, mais l'écran géant.
2: J'ai un rétro. J'ai un projecteur. Et je passe le match. Et je regarde chaise longue. Chef. Et voilà, tranquille.
1: À la longue,
2: Chakib, ça devient fatigant pour les yeux. Tu vois. Non, je regarde les matchs de jeudi, 20h. 20h et 23h. C'est tout. Le reste, ouais. Je reviens.
1: Allez, rediffusion.
2: Information et tout.
1: Ça arrête le Zaire ou l'Argentine ou
2: non.
1: Non, voilà. Non. سنة قبل كل شيء أنا جايك شكيب وبروم شنخو رايك وخلنا نستقبله بلوتو وفرحاني برشا أنه موجود بحذانا في البلاتو وجنالو دعوة مخممش مرتين قال جي بحذيكم أكسجين نتاعنا ودارنا وقايد مش نحكي وزادة معها المنتخب اللاعب الدولي السابق وقائد المنتخب الوطني التونسي سورتو الناس كون نتذكروا التيتر الوحيد في الأفريق 2004 اللي اليوم فرح التوانسة رياض البوعزيزي رياض مساء النور مرحبا
5: مساء النور حمزة ومساء السلام عليكم من الحضور ونسلم على كل مستمعي إذاعة أكسجين أفام
1: لهالي منتخب ديما كي نحكيو رياض مهم برشا بالنسبة ليك كيما برشا ملاعبية لعبت برشا في المنتخب لكن الكوب دي موند يقعد ديما عنده شارم وحده نحبوا الكوب دافريك لكن الكوب دي موند عنده شارم تاعه واحد
5: بتبيع كاس عالم هو أعلى مستوى في الكرة يعني مش سهل مش واحد يلعب كاس العالم هو داير كل 4 سنوات يعني فكاس العالم مختلف
1: كانت صعيبة وبسيف ما تنوصل
5: وكاس العالم والألعاب الأولمبية هما أعلى مستوى في كرة القدم بالطبيعة يعني دورات هذم العالمية يعني تخص كل لاعب يعني يتمنى يكون في كاريره يعني عنده يعني يشارك مشاركات وطبعا يعني عالم كامل يتفرج فيك يعني فهي فرصة لكل لاعب باش يظهر قدراته على مستوى الشخصي وللفرق يعني.
1: بالضبط. بعد شوي باش ندخلوا في المنتخب ورياض معانا زاد كيف كيف باش نحكيوا على المنتخب واللي صار سورتو ماتش السويد وسورتو اللي يهمنا زاد كيف كيف نكونوا ان شاء الله يا ربي في الموعد ماتش اليابان. شكيب كيما كنا نحكيوا كيما الكوتش تبع ما تبعش تبع لا طرح لي بكري شنو عامل بالضبط معكم جمهور؟
3: اكيد يعني فمش واحد متبعش تو كوب دي مود سورتو الناس الدوي انا يمكن ملي تو كملت خدمه يعني ما عادش نقري مرتاح دونك عندي الوقت نتفرج
1: نسهر
3: نسهر نسهر ونكمل كيك ساعات تعدى نصلي ونعاود نرجع نتفرج
1: متعبه بصراحه
3: والله متعبه موقف النهار اللي كبيري شوي
1: بالضبط
3: كقيلوله ولا حاجه
1: اما نتفرج انت خاطر
3: انا مانيش من الناس اللي نحب نعاود الماتشات نحب نتفرج في الديريكت
1: يفسد بالنسبه ليك في العوده
3: نحب الديريكت
1: فوالا معنى ذاك عملت انترنر ما عملتش اناليست تحبش تبقى تعاود
3: نو توا باش نعمل توا باش نعمل
1: خاطر اناليست يعاود يوسع باله ولازم
3: ديجا كلمني سهيل نوجه له تحيه ان شاء الله باش للدوره الثانيه نتاع الاناليست باش نمشي تحليل فيديو
1: بالضبط برهوم ابراهيم مش كيفاش تصرف معكم ديما نعرف خويا مغروم وما تحبش تفلل
4: مغروم وما نصرش
1: بالرسمي
4: ماتش تونس قعدت يكون نهارين باش وتركحت والله الماتش يعني ماتش تونس ديجا وتعبني فهمت كيما الكوتش يعني بعدنا نشوف الملخص نحاول نشوف اللي مو فور
1: بون هما ما صاروش ماتشات كبار بمخر باستثناء زي الارجنتين
4: هما شوف لي ناسيون يعني لي زوروبيان كلهم لعبوا بكري
1: لعبوا بكري خليو جماعتهم جماعتهم خاطر يحبوا جماعتهم للسهريه معناتها
4: كلهم لعبوا بكري كان يعني معناها لي افريكان ولا سود امريك هما اللي لعبوا
1: مخاطر جماعتهم هذوك خاطر راهو ساعتين عندنا احنا هما ثلاثه عندهم هما السته نتاع السبعه نتاع العشيه والثمانيه نتاع العشيه والتسعه نتاع العشيه دونك خليو ماليهم هما للسهريه احنا
4: كل ماتش الاخرين هو 11 هذاك كامل مادي ساعه ماتش النجم بعد
1: ألمانيا كوراساو ذاك ماتش تلعب بالستة متاع شيء بوقت تونس معناتها نص نهار بوقتهم هما ما تعبر في النهار لاعبينه الماتش هذاك
3: وديك أنا جورير ستة سبعة سوية
1: بالضبط ستة سبعة سوية بالضبط رياض تبعت ما تبعتش كيفاش عامل مع كوب جيمونت
5: الحق نخدم
1: نعرفك خدمة صحيح نعرفك خدام
5: حتى مقابل تونس الحق ما تفرش فيها
1: بلها
5: أي ما تفرش ما نجمش يعني الوقت اللي
3: نرقد بكري
5: نرقد بكري ونخدم وتعب الحق متاع ربي ولكن
1: يعني
5: خلطنا على واحد يفيق للفجر يخلط باش يتفرج شوية ويسمع الأخبار ديجا لكن شوف المقابلات هما توا اللي تلعبوا على قد ما تلعب بالوقت مخر على نحن باهي ملاعبيتنا يعني باهي الفريق متاعنا يعني مش كما تلعب مقابلة في نص النهار ولا تلعب
1: سخان.
5: في السخانة الأداء راهو يتغير مع حسب الطقس وحسب الظروف المناخية وحسب الأرضية والإنسان لفور اللي يعطيه بتبيع ديجا مش كما تعطيه في سخانة معينة وفي أميديتي معينة مش كما تلعب في أجواء مثلا
1: بالضبط.
5: في الليل ودنيا باردة اللاعب حتى من المردود يتبدل يعني
1: بالضبط.
5: ويساهم في النجاح متاع الفريق ولا يساهم في ضرر الفرق على كل نحن يظهر لي تونس لعبت في زوج مقابلات في في في وقت يعني في الليل في ما عندناش اعذار يعني لما حالة
1: ما ثلاثة لعبنا في هذيك التسعة بتاع الليل عندهم والخمسة
5: يعني
1: كيف شربوا
5: يظهر لي ما كانش الوقت يعني غير مناسب يظهر لي ما كانش مناسب هي ممكن طريقتنا ولا حضورنا في الملعب ولا مردودنا
1: هذايا
5: عنده عندنا عليه تساؤلات يعني
1: بالضبط.
5: المفروض كان واحد كاس العالم التحضيرات تكون في المستوى خاطر يعني اذا كان خلط موعد المقابله يلزم اللاعب يكون جاهز يعني
1: بالضبط هذا
5: يعني عمل الامور هذه شنو حضرنا نحن الفريق القومي هذايا التساؤل وبالاخص على المستوى البدني اللي يلزم على الاقل البطاريه تبدا حاضره يعني ما غير
3: والوقت راهو يغير شويه راه
1: بالضبط خلينا هذا الكل باش نرجعوا نحكيوا فيه خلينا نمشيوا الفاصل يا جماعه هذا الكل باش نحكيوا فيه باش ناخذوا وقتنا في حديثنا على المنتخب الوطني التونسي 31 10 80 90 باش تفاعلوا معنا مواصي معكم في حديثنا سبور مرحبا بالجميع
0: حديثنا سبور للمتابعه والنقاش حديثنا سبور على اوكسجين اف ام الاذاعه الاولى في الرياضه في اقليم الشمال حديثنا سبور مع حمزة الطيشي

0: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه لازمنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
1: في كل دار فما لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين التغريد ودموع فرحة الميمة، ولا زادة سهرة العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظة صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحلينا كان بجو ديليس دو فخوي. مع ديليس دو فخوي فرحانين ديما.
2: اصناعي وتابع الضمان
3: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان.
2: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوبورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين تسوقوا باحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
3: تبي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
4: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيه نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
5: سوبات ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, Sayartek fi Eyadi Amina. Majmoua Ouest ou Kibira Mankital Rial Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine. Garantie à la tour de l'A. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niab Sopa Distrigo et Rafko. Ou Ben Si Halkarhabteki Weddouk. Ou Mahom, Tinsash Kawetak. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info Line 70 146 598. Ou 98 136 449. تجمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.
6: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش، واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
7: أنا جيت وجايبة فرحة.
6: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات، الزرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لأول مرة تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي وين الجودة، الذوق والأسوام المزيانة يتلقاو.
8: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزو النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك

0: مباشر معناتها قلت لي اللي حكيناه نهار الجمعه هو بيدو صار نهار الاحد معناتها ولا نهار الاثنين الصباح ما فهمنيش شنو اللي صار شكيب معناتها الكوتش قال منتظر بالنسبه ليا وهذاك قلت راهي باش تخسر نهار الجمعه اما ما فهمنيش شنو اللي صار شكيب هذاك
1: هو شو حمزه هي دي سيركونستانس يعني اللي صار في المنتخب عنده لي كونسيكونس نتاعو يمكن المقابله نتاع بلجيكا الاخرانيه يعني الماتش الميكال الاخراني كان له تأثير كبير برشا صراحة على اللاعبين وعلى الإطار الفني خاصة اللي من المفروض احنا وقت اللي نرجع بك شوية هي القائمة متاع المنتخب للأمانة فيها شوية إخلالات اللي مشيت للكوب دي موند
0: نقاس
1: اللي نقاس برشا نقاس فنيا أنا وقت اللي عندك دو سنتينيل كهوما اللي هما ليس صخير وراني خطيرة يعني تبوز لكستيون يعني المدرب خمم في البوليفالانس أما البوليفالانس راي في وسط الميدان راي صعيبة برشا وقت اللي انا خمم باش نهز سته لاعبي اروقه عندهم تبع هجومي ما خممش في وسط الميدان وقتها يولي عندي اخلال كبير برشا حاجه اخرى المنتخب وقت اللي خسر الخمسه كونتر بلجيكا دخلت فيه الدوت يعني بلغه الكوره شك في الامكانيات نتاعو بالرغم اللي عدينا زوز مقابلات ما همش خايبين كونتر هايتي وكونتر كندا الخمسه خليت المدرب يخمم برشا في الفورماسيون باش يبدا بها في الكوب دي مونت وللامانه يعني مدرب تعدى اكوتي في الماتش هذاك يعني عادي عادي جدا لكن انا ديما نقول راولو جورجي في المقابلات راهو عنده تاثير كبير برشا توا بدلنا مدرب احنا واللي راه فيها صراحه
0: تونجيك خليني في السويد تونجيك
1: ماتش السويد نرجع ونقول كيما قلت لك يعني مدرب تعدى كوتي لاعبين كيف كيف رسم تكتيكي ما كانش انا بالمره راه فيه مفهوم خاصه انه اللاعبين ما قدموش اللي لازم يتقدم وحاجه اخرى ما لقاش البديل في المقابله هذيا
0: ما لقاش ولا هو ما حبش يبدل
1: ما لقاش البديل باش ما نكذبوش على بعضنا راهو ليفيكتيف اللي موجود في الكوب دي موند ونيفو كواليتي نتاع لاعبين راهو ما يخليش مدرب يطمح باش يعدي مقابلات طيبه سوف كو راي الكره فيها نهارة المقابله راهو نجم نكونوا احنا خايبين لكن نجم يكون المنافس في النهار هذاك جورسون نجم نلقاو رواح
0: رياض بوعزيزي في الجينيراسيون تاع رياض بوعزيزي كنا نحكيو على روح على قلب على جرينتا يمكن مهمش احسن ملاعبيه في ليبوك هذيك في القاره لكن كان فما روح وقلب وملاعبيه حتى في الكوب دي موند اليوم ذلك اكثر كلمه قاعده تتعاود اليوم بعد ماتش السويد انه حتى كان الكاليتي ما فماش باش توصلك للنيفو هذاك فما روح غايبه فما روح انهزاميه عباره كيب داخله باتو من قبل ما طلع
2: شوف هو حمزه اول حاجه ما نتصورش كان ملاعب بصفة عامة كي باش يمشي لدورة كيما كأس العالم باش يحاول يعطي أحسن ما عنده ما نصورش كان باش يحاول يخل ولا باش يكون بالنسبة للروح ما تنجم حتى الروح تكون في الميدان قوية ولا إنسان ينجم يلعب ووري الروح هذيك إلا ما يكون حاضر بدنيا إلا من زاد يكون أجواء طيبة في المجموعة في الفستير الإدارة أي عنصر يخل بالمجموعة تفيق به طيب مثلا احنا بتبعتنا اول حاجه جاء مدرب عمل كاليفيكاسيون بعد جبنا مدرب باش يهز ابريترو موا باش نلعبوا كوب دو موند في المكسيك ثلاثه شهور هذا المدرب اللي جبناه في حد ذاته يعني نبداو من الغلطه اللي عملتها الوزاره في كان عملت استشاره
0: كنت حاضر
2: المدرب هذه اكبر يعني بلوج الكلمة المناسبة لأن السلطة كي باش تحاول تفرض على مكتب جامعي مدرب تحدد له يكون تونسي ولا يعني توجه وطني في مدرب وطني هذه في حد ذاتها يعني كرة القدم باش تجيب لها أحسن ما عندك احنا في حاجة المدرب يمشي بمجموعة ينور تونس على أكمل وجه المفروض يعني ما فماش حكاية يكون تونسي ولا أجنبي نحن كتوانسة ما عندناش برشا مدربين لما حالا منش ضد المدرب التونسي لكن المدرب التونسي حاليا الوضعية صعيبة صارت مع جلال القادري وبعد صارت مع سامي طرابلسي ألور انت المدرب اللي باش ترميه انت تو في الوقت هذا الوقت غير مناسب ونحن سبق والإنجازات اللي صاروا ممكن حاجتين اللي صاروا مع زوز مدربين هما هنري كاسبرزاك ولا مسيو لومير كانت يعني مدربين عندهم أسامي ومدربين جاوب مشروع للكرة التونسية ونجحوا ينجم يكون راه اسم كبير وما ينجحش. زاد باش نكون واضحين يعني إيرفي رونار سي في كبير وانترنور كبير ناجح في الافريك مي سي باي بيدون اللي هو باش ينجح راهم
3: صحيح
2: نجموش نعرفوا لازم توفر برشا عوامل اداره لاعبيه جو عام جمهور هذا من الناس كل يعني لازم يشاركوا سينو ما ينجمش وحده يعني مش عنده احصاء سحريه باش يجي اليوم إيرفي رونار ما نحكيوش اللي هو عنده اربع ايام بركه باش يجهز فريق وطني ف جبنا صبري اللاموشي جبناه تونسي التونسي اجنبي
3: ما كنتش راضي على الاستشاره الرياضي
2: انا ما عنديش صفه في الاستشاره
3: انت
2: اغلبيتنا للكل ما عندهم صفه
3: انت كنت حاضر قلت راه التوجه الوطني يحب على المدرب التونسي
2: شوف شوف انا ما عنديش صفه باش نمشي اصلا للاستشاره واصلا للحضور
3: انتقاد منتخب ولا
2: الاجتماع ولو ما عنديش صفه شوف شوف هذا مكتب جامعي منتخب نحكيوش على الانتخابات منتخب هو يلزم يتحمل مسؤوليته تخليه هو يخدم يختاروا اجنبي يختاروا تونسي هو اللي باش يخدم وهو اللي باش يتحمل نتائج اختياراته انت انا ده الكلام قلته للسيد الوزير يعني قلت له انت اذا كان تو تفرض عليهم في مدرب وطني عباره توجههم باش يختاروا مدرب تونسي وبعد كي يفشلوا قلت له انا اول الناس هذا انا ضدهم لكن انا اول انسان يدافع عليها لانك انت فرضت عليهم وهذه شهاده من الدين يعني الناس هذا ما قال لك نحبوا اجنبي هنجيبوا اسم كبير ونصلحوا ونعملوا كذا
3: رياض ما قالوا حد الكلام هذا راه
2: لا لا انا
3: كلنا تو مانيش قاعدين نقولوا
2: انا نحكي لك في اللي صار انا غادي خاطر انا خاطر هو كي استدعاه الوزير وهما في الظروف هذيك يعني كنت نتمنى شجاعه كبيره منهم هما خلينا نتحملوا مسؤوليتنا ونخدموا كان فشلنا قدموا استقالتنا يعني والا اذا كان انت باش تفرض عليا باش نجيب مدرب وانت فارض عليا وانا ما لناش ندور يعني هو شنو دور المكتب الجامعي اذا كان هو منتخب ويعنى بتطوير كره القدم ومعنى بالفريق الوطني وبالرياضه كره القدم بصفه عامه
3: تمنيتهم يرفضوا في الوقت هيك
2: تمنيتهم ان تكون عندهم شجاعه تكون عندهم شخصيه ويحاولوا اللي يحاولوا يقنعوه علاش نحن باش نجيبوا المدرب هذا ومش هذا خاطر زاده ما همش معينين هما رام هما منتخبين عندهم استقلاليتهم عندهم ارائهم عندهم افكارهم عندهم استراتيجياتهم اذا كان انت تفرض عليه باش يجيب مدرب وبعد باش تحاسبه هنا
3: كي قلت له الوزير نهارتها رياض شنو
2: قلت له اخي انا تحبني نقول لك نعم يعني خاطر هما الكل يعني اللي تحب نعمله يعني اذا كان انت السلطه باش تطلب منا باش نجيبوا مدرب وطني وتوجه في مدرب وطني قلت له انا مع كل احتراماتي سيد الوزير انا بالنسبه لي انا راني مراش مدرب وطني لان اللي خلق الكوره جايبين مدرب اجنبي
3: هاي.
2: والبرازيل اللي هي اقوى ناسيون في الفوتبول جايبين مدرب اجنبي يعني نحن حكيت المدرب اجنبي باش يكون موش بدعه نحن ديجا ما نجحنا كان مع المدرب الاجنبي فمن المفروض تخليهم هم الناس يختاروا ويتحملوا مسؤولية اختياراتهم زادة لأنه هو كان توق نجات بالنسبة لهم هما خاطر تو حتى كان راخر بشي يحكوا بشي يقولوا رأى الوزير فرض علينا رأى شي يكونوا واضحين وحتى كان يطلبوا شهادة أنا واحد من الناس تشهد معهم لأنه كان العبارة ضغط من الوزير بعد مشيت في مناسبة أخرى أنا التلفزة وذكرت لي كونه جابوه تونسي أجنبي
3: مزدوش الجنسي
2: تونسي أجنبي ولا أجنبي تونسي وكم شي ردوا
3: من هنا
2: لكن اللي جبناه نحن يعني مع كل احتراماتي لي ما عندي حتى علاقة بصبري ونجم يكون اجتهد ولم يسب يعني لكن المدرب اللي جبناه للمنتخب اللي ماشي لكاس العالم رانا جبناه من فريق درجة ثانية في السعودية يدرب في فريق في درجة ثانية في السعودية هل يليق مدرب يعني احنا خلنا نبسط لك الموضوع احنا كيبدو ملاعبية في فريق قومي راه يجيب مدرب يكون جاي من فريق ضعيف ولا ما عندوش سي في كبير رام بالنسبه للاعبين الكل يدقوا ويثبتوا وينجم يكون ماهوش يخضروا بنظره كبيره ماهوش يخضروا بنظره خاطر يبدو قدامك كونترنور كبير راك يعني تحاول تسمع الكلام وتسكت ما عندكش ما تناقش كم يقول لك جاي من درجه ثانيه من فريق ما عندوش اسم ما عندوش كذا ويظهر لي نشوفوه زاد حتى مع المدرب التونسي كي معاهم خاطر ديما المدرب التونسي عباره بالنسبه للمجموعه اللي يمشطوا لبرا ويلعبوا لبرا والمتكونين لبرا يراوا اللي ممكن التونسي ماهوش في مستوى باش يدرب اللاعبين هذوما اللي هما جايين من متكونين لبرا تكوين ممكن صحيح
3: في الميكرو كوتش
4: جو بوز لا كيستيون اسكو لا فيديراسيون ا شيرشي لا فاسيليتي ان فينون ان الور شيرشي صبري لاموسي qu'on connaît hein, son expérience, c'est le, la facilité et tenter un coup avec cet entraîneur.
2: هما بالنسبة لي أنا ما هي حاجتين هي جاي باش نخدم ونتحمل مسؤوليتي وندافع على آرائي وندافع على توجهاتي وإلا إذا كان مش تفرض علي حاجة وأنا باش نفشل بها وباش تكون بتبيعتي خروجي بها وخروج مذل نعتذر يا سيد الوزير نحب نشد في أرانا نحب نخدمه مع مدرب نحب نجيبه مدرب
0: أجنب.
2: فما ممكن حكاية الأمور الفينانسيير اللي هي تحكم في المكتب الجامعي خاطر الوزارة هي اللي باش تمول
0: اللي باش تخلص المدرب
2: لكن في الأخر في الأخر نحن زاد يعني شنو صار في الأخر نحن تو احنا دورنا
0: ليش تو
2: لا وخسرنا وقت خسرنا 3 شهور تحضيرات ولا 4 شهور صحيح. تحضيرات مشيت يعني مع مدرب وجبت مدرب انت تو اللي ماهوش سهل باش ينجم يعمل برشا حاجات ومعاه فريق اليابان اللي هي راي باش تحاول الفريق اليابان باش تحاول تربح تونس ابيك تو لي مويان باش تنجم تضمن ترشحها خاطر ماهيش تلعب هي وكي نحكيو على اليابان نحكيو على الانضباط الديسبلين على الريغور على يعني السيريو يعني الناس ما يلعبوش رام رام رام رام حاضرين المقابله لازمك تعرف حاجه احنا كل عامنا في 2002 جاوا اليابانيين هنا عاشوا في تونس هذول 6 شهور ولا عام
0: لا مدربين
2: شنو ناكلوا شنو نشربوا كيفاش نفكروا يعني الناس هذا ما رام يخدموا في خدمه جباره عندهم فريق محترم شفنا مع الفريق الهولندي زاد ديجا يعني كيفاش رجعوا في المقابله كيفاش يعني كيفاش زاد عندهم ليكاليتي فيزيك وتكنيك وعندهم الصبر وناس تلعب
0: مدرب اليابان
2: ومنتهم منظمين ياسر
0: مدرب يعني اليابان
2: تاعنا نحن رانا مانيش منظمين
0: رياض انا جايين مدرب اليابان من 2018 على راس المنتخب الياباني تفهم من 2018
2: التواصل
0: الراجل 8 سنين حافظها معناتها
2: لا ولازمك تعرف استقرار زاد استقرار مع المجموعه يعرفهم هما عقليتهم زاد ما تنجمش تقارنهم بين لبنان رام اليابان هما كوكب واحد يعني
0: ابراهيم الله صاحبيني شنو رايك في اللي كان يقول في رياض نونشينيو بي خاطر قلت له انت تقريبا الوحيد اليوم في تونس تتكلم كما دايرة خاطر تكلمنا كوقتها نتاع انه توجه السلطه نحو تعيين مدرب الوطني وكوقتها توجه السلطه شنو نحكي على الوزير ولا نحكي على رئيس الجمهوريه خاطر فما كلام على انه رئيس الجمهوريه هو اللي يعطي تعليمات الوزير باش يكون مدرب وطني قلنا كوقتها رئيس الجمهوريه باش يدخل في مدرب منتخب كره قدم ما نتصورش بالمشاكل اللي عندنا في البلاد حتى كان التوجه اون جنرال اجنبي تونسي كي نقعد ما قالك رياض على الطاوله نقنعك انه راهو هذيا كره قدم لازمها اجنبي فيهاش كلام معناتها برازيل بانشيلوتي ما حطتش برازيليان معناتها دونك يقول لك لهنا خويا انا نورمالمون اكا وقتها نقول ونذكر اكا وقتها ما تحكيش نحكي الاولاد الرسميين يعني معز حسين زياد حتى زياد تحسوا متحرج ما يحبش يتكلم كوقت فهمتوا حتى لليوم زاد زياد ما
2: خايفين
0: دونك نفس الكلمه تعاودت لكن اليوم نقولوا زاد كيف قعدنا نستنيو في الوزاره تتذكر الوقت اللي بين علاش الجامعه ما اعلنتش اقاله صبري اللموشي حتى لين اعلنت اقاله صبري اللموشي قالوا وقتها قعدت في تنسيق مع الوزير باش تاخذ من الوزير لوكي كونسيرنو الفلوس نجيبو رفي ما نجيبوش يخلص برشا الكلام هذاك الكل دونك شنو هذا الكل برهم
5: بون رياض يعني كلامه كله صحيح شوف انا ما نظنش على يعني التوجه كان المدرب وطني للامور الفنيه ما نظنش يعني الوزير ولا خنقول السلطة كانت يعني عندها ثقة 100% في الإطار الوطني كانت مادية سور أنا متأكد 100% الأمور كانت فلوس
0: الكرة فلوس أنت
5: فلوس
0: الكرة فلوس ما
5: هو شوف صارت بين وقت اللي كان طارق على رئيس جامعة وبين وديع الجري كان فهم برشا بوليميك على حكاية الفلوس وأنا قاعد نمول فيك كجامعة في الأخير أنت ترجع لي بالنظر كان فهم أمور هكا النقطة الثانية اللي كونه كان رياض تكلم ما تكلموش معناها الباقي شوف ما غير ما نسمي كلها عندها اصحابها راهي ديزونترور توانس ما فماش يكون عنده الجراه باش يقول انا في التوجه المدرب الاجنبي وهو عنده 3-4 انترونيرات كيما نقولوا يل سوبو منهم يل سوبو حاكم عام ولا ينتظروا في فرصه باش يشد ليكيب ناسيونال كيما قال رياض شوف نحن خدمنا مع سامي ترابلسي قبلوا جلال وقبلوا منذر الكبير يعني ثلاثه واشك فوا تحط مدرب وطني تصير برشا بوليميك رياض وتشوف التنبير يعني يولي دوبل ولي تريبل يعني على المدرب الوطني ومن الاخر متريز دي جروب ما ينجم يا اخوها كان مدرب اجنبي. هذه زاد قناعتي انا كما قال رياض كاسبر جاكو ولومير هما اللي نجحوا في ليكيب ناسيونال زاد بظروف معينه. بون اللي صار اللي صار ما نعرفش كان نتكلم شويه على ماتش السويد تكلمنا على ماتش بلجيكا
3: قبل ما نتعداو لرفيع واليابان
5: تكلمنا ديما تونس كل ما تدخل ان ايفينمون كبير كيف هذايا اللي ماتشهم يكونوا باهين. ماتش بلجيكا قلنا يمكن لعل فيها خير ان احنا خسرنا وبسكور هذاك باش المدرب يفهم شنو هي النقائص وشنو هي فما الاخطاء ونداركوا الموقف.
3: عاودناها
5: لانه شوف اللي صاير توا في امريكا مش فني مش كوره بالحق راهو بعد فقنا له فما برشا حاجات اخرى اكسترا سبورتيف.
3: او زيد قال لك ليه
5: نو شوف
3: او زيد قال لي
5: يا اخي باش نقول انا ضعيف مكتب جامعي
3: لا مش ضعيف على الاكسترا سبورتيف زيد قال لك هما نعيشوا مليح احنا قال لك فهم شيء في هذا
5: ما نجمش يقول لك انا راني سيء يعني الجروب فلت مني والمدرب فلت مني وفلان بالعكس هما باش يغطيو الطقس جميل وكل حكايه هذوكم حاجه بركه بجا ربي 94 في ال 94 مشينا وقتها عندنا كوب دافريكا 94
3: عمر
5: دافريكا 94 عمرنا لعبنا ضد هولندا وقتها وضد المانيا عملنا ماتشوات الماتش اللي خسرنا ضد مالي ويكون ليفينمون الوحيد اللي تبدل فيه لونترنور في وسط التورنوا وجي فوزي اي وجي فوزي البنزرتي لكن ما تبدل شيء لانه الخلل مش في وسط التورنوا راهو باش يصير. نرجع لكلمه شاكيب
3: محضر ولا مش
5: محضر الاول الاول
2: سيليكسيون احسن جينيراسيون 94
3: بالضبط احسن جينيراسيون وتظلم فيها
5: من الاول الاستدعاء الملاعبيه هو اللي سبب حمزه نرجع انا توا في
3: كما شاكيب انت بالنسبه لك اللي استسبب
5: في الايفكتيف الحالي مثلا نعطيك ان اكزومبل ما فماش بروفيل تاع رياض بوعزيزي اللي احنا تونس كيكيب ناسيونال
3: نبنيو على
5: ديما لازمنا ان بروفيل نتاع ان دومي ريكوبيراتور
3: بالضبط.
5: تونس ما تفكش كوره راه توا كان تشوف انت ضد بلجيكا ولا ضد الماتش الاخراني ضد
3: وذاك علاش قلنا
5: وقت اللي تخرج بالكره توصل
3: تقول العيدوني وين الفرجاني ساسيو وين نورمالمون عندنا دي بروفيل عيدوني هذو
2: اي سورتو خاطر بروفيل عيدوني وفرجاني مش كيف كيف
3: أي.
2: انا نحب نرجع على النقطه
3: في الميكرو رياض
2: نقطه المدرب يعني في الاخر نحن تو ايربيرو ناريدو اللي ياخذ في نفس الاجر اللي يتقاضى فيه صبري لاموشي الاجر اللي باش ياخذه 100,000 دينار يقول لي ماهيش اهدار للمال العام ولا ضروره للدوله الا كذا. فكان اولى حسب رايي رانا جبنا مدرب ونقصنا ساعات التدخلات نتاع برشا الناس كل ولا تحكي في الاعلام وكذا وناس كل كانت حتى الشارع الرياضي كان متقبل فكره الاجنبي هنا ونحن حتى كجمهور رياضي متسامح شويه مع الاجنبي بارابور للتونسي. وانا وقتها ذكرت للوزير قلت له سيد الوزير راك باش تحمي المدرب التونسي حاليا يلزمك تجيب واحد اجنبي جيب معاه ستاف دخل معاه ستاف تونسي يعني جيب لنا انترنور باهي كيما هيرفي رونار تاو ودخل معاه كالك يعني انترنور تونسيان بروفيل زاد يكون فهم مواصفات نتاع يعني تليق باش يكونوا نهار اخر خلف كيما خدموا معاه مثلا روجي لومير ممكن
3: شو كنت جبته رياض؟
2: بالنسبه لي هو كان قرار يعني بالنسبه لي هو قرار
3: مش
2: عارف قراره هو ولا قرار رئيس الدوله ولا ما الحق نتاع ربي لكن خلينا كل الناس عندها ميدانها وكل ميدان ناس ينجم يكون تخفى امور على السلطه ولا على رئيس دوله ولا كذا وخلي الناس تحمل مسؤوليه. اما انا ارى اللي كونه ما كانش فما شجاعه كافيه باش ناس طوكي هو مقتنع بشنو يحب يعمل يمشي يسكبوا حاجتين اما ينسحب ويكون زاد بالنسبه للجمهور الرياضي والشارع الرياضي يكون يعني يخرج بشرف والعباد تكبر فيه هذه الحاجه هذه عوضا ان يهبط راسه وينفذ المهم نبقى على الكرسي هذه المفارقه اللي كانت بالنسبه لي انا ما
1: فهمتهاش. جوست باش نعرض شويه على الكلام حتى تو زاد رياض زاد راهو اهدار مال عام انا نرى فيه يعني التخلي على صبري لاموشي واللي هي ريزولتا وجيبان فيرونار توا شنو باش نعمل؟
2: زوز اونترونورات وتقدم في اونترونور
1: ايفيكتيف يعني انا توا نخلص في زوز اونترونورات وانا نخدم في اونترونور كان بالمفروض
3: ما حسب يقولوا هما بالتراث يعني العقد فين ديجا
1: ديما راه
2: لا هما باش تخلص
3: اي باش تخلص
1: رايي هذا الشخصي وحاجه تخصني انا ما تخص حتى حد. فيرونار الجايين نتاعو راه فيه يعني زوز ماتشات النجم نعديهم باي مدرب والريزلتا محسومة يعني احنا توا زوز ماتشات هذوما شنو نجمو نعملو فيهم كان ربحنا التونس وللاعبين واللي باش يجي كان خسرنا يعني ماهوش باش يتحمل مسؤولية الخسائر ولا الخروج من كوب دي موند. اهدار مال عام احنا توا كنا نجمو نعديهم زوز مقابلات باي واحد من ستاف ولا اي مدرب تونسي نجم يعملهم كملهم زوج ماتشات هذوما وما ندخلوش في البوليميك. احنا بالعكس احنا ورينا
3: هي القرار شنو
1: قرار ماهوش صائب
2: امتصاص غضب الناس
1: ماهوش صائب ماهوش صائب هما صلحوا غلطه بغلطه هما ما جابوا هما من الاول بالكل اللي نعرف انا المعلومات انهم كانوا باش يجيبوا ايرفي رونار من الاول قبل صابرين لاموش
3: كان كيروش ورونار زوس اما رونار برشا فلوس طالب دونك كان توجه في كارلوس
1: يعني هو
3: كيروش
1: هو كان برشا فلوس ولا بشويه فلوس
3: توا هو عرض نفسه على المنتخب
1: لا مستحيل
3: توا هو عرض نفسه على المنتخب
1: ليه ما قالش هكاك في اول كونفيرونس دو بريس قال اول ما اتصلوا بي ما عرفش
3: هي بطبيعه باش يقول لا اتصلت
1: نو يا حمزه ما فما شوف فما مدربين راهو سمعتهم سابقتهم راهو
3: او صار فما زاد فما كلام في الكواليس فيه نوع ما تحس من المصداقيه معناتها خلينا نكون واضحين فيه انه كان فما دور لفوزي لقجع في الحكايه وفوزي كان هو ابريتو البروجي نتاع المغرب كل عام ويرفي رونار
1: اي انت يا تونا
3: دونك فوزي هو كونتاكت فوزي وكسر الكونتاكت من غادي وفوزي يكلم حسين ومعز من غادي صار الكونتاكت مع خاطر منطقيا راهو مدرب تعرف قد يخلص ولا مليار صحيت هو يخلص هو يخلص مليار و400 في الشهر في السعودية يخلص شوف. 15 مليار في العام
1: شوف
3: لكن كي مشى منتخب فرنسا للسيدات يخلص في 300 ألف أورو معناتها مليار في العام يعني اللي فهمته في فيرونار انه يدبتي روحه سيفون المنتخب والعرض والبلاد و...
1: انا قلت يهبط. في
2: ومن... علاش ما شبثوش هما فيرونار مع الوزير وراو صارت نيغوسياسيون من وقتها
3: بالضبط
2: ورانا ما خسرناش وقت وراو حط خدمه باهي هو بده باش يتحاسب زاد فيرونار زاد خي بالك كي جبت فيرونار انت اذا كان ما ينجحش يعني ماكش تحاسبه باش تحاسب صحيح ماكش يكون نفس الحساب
3: فما حلقه مفتوحه
2: لكون حاجتين باش تبان يا اما هو ماهوش مدرب والا ما عندناش جوارات وما عندناش ديكاليتي
3: اثنين
2: ولا نعرفوا والا زاد الاختيارات اللي هما تنجم تكون فما فاهم ظلم فاهم نقائص فاهم كذا
1: سيرش بربي
3: بسرعه بسرعه اي عندي فاصل
2: ديما دياغنوستيك خير قصبه
1: يعرف اللاعبين هو توا تطوروا فما مدربين كي يدخل الجروب تتحبت له اقل حاجه ان سنين باش يشد السيمي تاعو
3: حسب الكواليس متكي برشا على وهبي الخزري توا بو لو مومون هو اللي باش قال لك اعطيه كل شيء حتى زياد قال باش نعطيوه كل شيء معناتها احنا موجودين قال نواب مدون
2: مع العلم وهبي راهو ما ينجمش يكون ان تكنيسيان دونك هو ما عندوش لي ديبلوم
3: صحيح
2: راهو راهو انسيان فوتبولور مهما كانت قيمته مهما كانت يعني السي في نتاعو مهما كانت كاريرو مانيش مخول باش النجم اذا كان ما نبداش عندي دي ديبلوم وما عنديش
3: نعطي راي فني
2: ما نجمش امور الفنيه راهو تختلف كليا نلعب نعاد نجم نلعب تسيبني في الماتش في التيران نجم نلعب نجم في التربيه شويه نناقش وحتى في الاناليز مش
1: ما عندوش
2: نجمش نعمل الاناليز كما الناس المختصه
3: وي
2: يعني يلزم نعرفه ديما كل متيه يعني راهم تخصصات راهو كما الطب فيه مئات التخصصات حتى في الفوتبول تو شوف قداش عندنا من حاجه نعديوها الاناليست وحده والانترنور وحده البريباراتور فيزيك وحده وكل سبور فيه بريباراتور يعني نتاع الفوتبول مش بالضروره باش يكون نتاع اتليتيزم مش باش يكون نتاع يعني شاك سبور الور نحن يلزمنا نواكبوا العصر رانا نحن الناس كل واكبت العصر ونحن بقينا في بلاصتنا ونحكي ديما يا حسره قبل ويا حسره لا يا حسره ديك عندها 30 سنه دا.
3: بالضبط
4: حمزه لا وهبي سيتي ان جوور سا سارت لا الى فيني سا كارير اي اون لو مي اناليست سي با نورمال سي با نورمال تو لو مي directement
3: sur bon, هو اناليست هو في ستاف ايرفي اناليست اي ما حسب الاخبار اللي عندنا هو الانترميدير بور لو مومون
4: اي ني با
3: ايرفي
4: وي مي اي ني با اي اي فيان كيتي الفوتبول اي فيان داريتي سا كوم جوور
3: بالضبط بعد شويه باش نسمعوا التصريحات سورتو نتاع زياد جزيري اللي علق على اللي صار هذا الكل باش نسمعوا ايرفي رونار زاد كيف في الديسكور الاول نتاعو لحظات بعد الفاصل مازال نتواصل معكم في حديثنا سبور
6: حديث سبور للمتابعة والنقاش حديث سبور على أكسجين FM الإذاعة الأولى في الرياضة في إقليم الشمال حديث سبور مع حمزة الطيشي
7: جبن خيوط ديريس تلقى الدرابوات خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوار

0: قاعد نتبع فيك العيد الجاي وانتي دور تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا.
1: انا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
0: وانا نحبها بلندي ولوحة صحيح،
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
0: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. اما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
1: هاني باش نهزك الموبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق، وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام. ملا تبعني تبعني شوروم بالبرهومي طريق منزل بورقيبة بن زارت فروة انفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس إنرجي. ماكس إنرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس إنرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو أ أ زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بن زرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك وفر طاقتك.
3: تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من الرياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كارتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك، ياخذوك السحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بن زرت، دورة لقبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل الناظور. أنفولاين 98 136 214، 55 033 038.
6: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبله تقص عليه التصويرة في تنبك التخميرة. وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات وألف بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألف سات وألف بوكس الريسك ليه مع الفرجة.

كونسرت من أرض الجلاء مش شمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهمكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: كان الآن موعد أذان صلاة العصر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
2: الراديو أكسجين FM.
3: حديثنا سبور للمتابعة والنقاش. حديثنا سبور على أكسجين FM، الإذاعة الأولى في الرياضة في إقليم الشمال. حديثنا سبور مع حمزة الطيشي.
4: مسي معكم في حديثنا سبور، مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. بلاتونا كالعادة متواصل معكم على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين FM. نحكيو على المنتخب الوطني التونسي، شنو اللي صار ماتش السويد، رجعنا حتى قبل من تعيين صبري لموشي، علاش جاي، علاش مشى، علاش مش من الأول تعيين إيرفيرونار، ولا تعيين إنه مدرب يكون اسم كبير يجم إيرفيرونار راه ما عندوش عصا سحرية وغدو باش نزوم كوب دي موند وكوب دافريك، مي علاش مش من الأول. على كل حكينا في برشا حاجات في البلاتو مع الأولاد الكل، كوتش محجوب العبيدي، إبراهيم الصحباني، شكيب المهاوش، وضيفنا اللاعب الدولي السابق وقائد المنتخب زياد بلوتو أبو عزيزي. ما باش ناخذ زياد الجزيري خاطر على ذاك باش نسمعوا زياد الجزيري أون توكا في التصريحات. لبسوا لي كاسك معايا الأولاد. زياد حكى في برشا ديفولي في تصريح الزميلة حاتم جاسبار ديوان FM و اسلام المدب كيف كيف، دونك كان في تصريح معاهم مباشرة باش نسمعوا الكل. سي بون حتى بلاش كاسك باش نسمعوا الكل الأولاد مع بعضنا. اخترنا باش ناخذوا دي اكستري كيما خذاهم الاولاد في الديوان، معناتها ديجا قسموهم هما باش ما يكونش حوار طويل برشا، خاطر كانوا معاه في اسئله مباشره وكانوا واضحين. مثلا زياد جزيري تحكي مع على صبري اللموشي واختيار صبري اللموشي من الاول، وشاوروك على صبري اللموشي، ولا انت موجود انت وخليل شمام مدير رياضي ومدير رياضي مساعد رياض بوعزيزي بصفه شكليه، والا بالحق يسمعوا رايكم. نسمعوا زياد شنو جاوب.
5: مش صحيح الاشاعه هذه، كذبه كبيره. عمري ما معنا نسمع إيرفي غونار باش يجي للمنتخب ولا يشاوروني عليه واني نرفض. بالعكس اني اني اول واحد في يمكن طالب مدرب اجنبي كبير التونسي، واني نمن معنا نمن اللي المنتخب التونسي محتاج مدرب كبير اجنبي، وهذا يوجعني قلبي. معناها ما عادش فما ثقه في المدرب التونسي، ولهنا نحب نعطي حق الناس ونشكر الناس اللي المكتب الجامعي معز حسين خلصتن حسين اللي اتصل بال بيرفي غونار، وفي 24 سنه إيرفي غونار معناها كان موجود، معناها بعد خساره موجعه ومذله الناس ما رغدتش النوم، و24 ساعه غونار كان يرني في المنتخب التونسي، ولهذا ما نحوش مريت الناس. برافو.
4: قال لأنه زياد جزيري من الأسماء اللي عارضت كيما حسين جنايح عارض وغيره، أنه عارضوا مغادرة صبري لموشي وقدوم إيرفيرونار. قال مش صحيح، ما يجموش يشاوروني على إيرفيرونار وقول لي وين كنت من الناس نحب المدرب الأجنبي. علاش قلت لك رياض وقت اللي حكيت أنت خرجتوا ديركت من عند الوزير وحكيت رياض زياد بتتر خاطره هو في البوست، فما بلوكاج ما تحسه مش راضي رياض را.
6: أيوة.
4: ظاهر من كلامه مش راضي. نتذكروا حتى الكلاش اللي صار بينه وبين عايده في بلاتو الحوار عند عادل بهلال، كان كلاش بيناتهم وتقولوا انتم بقيتوا تتفرجوا ما نجمتوا تعملوا شيء وما تجموش تقرروا انتم، هو ساكت قال شنو تحبني نقول.
6: هاني قلت لك يعني اما كان ينجم انسان يعبر على
4: اما تحس هذه رغبته زياد يحب على
6: هو على هو الفرق البسيط بيني يمكن خاطر انا كنت زاد مستقل، انا مانيش نخدم ما عنديش بوست، اما حتى كان جيت انا مثلا في بلاصه زياد على الأقل نعبر أضعف الإمام نعبر على رأي أمام الوزير. هو معانا يحب مدرب أجنبي، لكن السلطة عبارة فرضت يعني إحنا باش نخلصوا وإحنا عبارة يلزمكم تسمعوا كلامنا، لكن ما عبروش على رغبتهم، ما تمسكوش برأيهم وما حاولوش يقنعوا الوزير، والله يبارك اللي تحب نحن نعمله. وهذا
4: قال في أقل من 24 ساعة جاي كوتش خلينا نسمعهم الكل باش نجيك. في أقل من 24 ساعة قال إيرفي رونار كان حاضر معنا. دونك زياد جزيري زاد كيف يحكي على إيرفي رونار.
5: بابو لكن إذا الناس تحب تحملني أني المسؤولية وانت حاجات أني ما عملتهاش ولا إشاعات، سمحني حاتم خلينا نقول لك شو مشكلة نتحمل مسؤوليتي كاملة وإن شاء الله نربحوا مقابلة اليابان. وكان ربحنا مقابلة اليابان راهو الملاعبية والانترونيور وكان خسرنا راويني مش مشكل ما يخلقنيش ما عنديش بطبيعة الحال يشاورني ما لم يشاورنيش كيفاش ما يشاورنيش ما لا وهو ما يعرفه معنا أول ناس أني ضربت بالبونية على مدرب كبير ومدرب أجنبي كبير والتوانسة كل يعرفوا الشيء هذايا معنا وانتم ما تعرفوا الشيء هذايا إسلام تعرف الشيء هذايا لأني من الناس اللي ضربت على انترونور أجنبي كبير ونحطوا الباكو ونحضر منتخب كبير لكن تعرفوا الظروف اللي ما سهلتش باش يكون معناها انترونور كبير في المنتخب التونسي وتو هنا عندنا الفرصة دي لكن راهو سي با غاني دافونس معناها حتى نجم انترونور كبير تنجم تمشيش معاك الكرة يكون بروبليم لكن يعني نعتبر المنتخب التونسي كما اليوم كما أي منتخب في العالم محتاج انترونور ربح باش ينجم يعاون الملاعبية الصغار هذوما يوريهم الثنية متاع
7: حسنوا من ديسكور انت ويا رياض ابو عزيزي الفرق بيناتكم اللي انت قلت يعني قلت الوزير لا اما زياد ما قالش الوزير لا ما نفس الديسكور ما غير ما تعليق طنجيك من بعد خلينا نربح الوقت خذ عندي فاصل بعد شعطيك الوقت باش تعلق انت والكيب الكل اما جوست حبيت نحط الامور في طرح خذ نهار فيك تبس مخي ويحكي انت قاعد تبس
6: نفس الافكار والشعب التونسي كل كان مع المدرب الاجنبي
7: بالضبط تحكي شويه انت قلت كواليس على الكابيتان نتاع ياس الصخيري والعابدي ويتعارك ودرا شنو كيف خلينا نسمعوا ساعه هو شنو باش يقول وشنو قال زياد الجزيري
5: ما فهمش منها ما فهمش حتى اشكال يعني عمري ما خديت كابيتان وكنت كابيتان في وسط التيران يعني ما يعني بغصاغي باش تبدل كل شيء معناه ملاعبي باش يكون يعرف يلعب كي تحلوا البراسال ولا ما يعرفش يلعب نو سامحني عاد ما لازمناش نتيحوا للمستوى هذيك هذا منتخب بلادي نقتل روحي على خاطره ما حشتيش اني بالبراسار معناتها ما تعمل لي معناتها ما تفيدني اللي يفيدني هو نربح ونفرح التوانسه هذا هو اللي يفيدني اكثر من كل شيء
7: كيف سالوا الاولاد حاتم جاسبار واسلام وكل صحفيين كانوا حاضرين سالوه على حكايه ليكيب وش اسمه رومان الصحفي الفرنساوي اللي ستاتويته ورا بعضها وليكيب اللي زارتيكل ورا بعضها ولات هي مولات ولات مولات المعلومات اللي كيب بالنسبه لي في اللحظات الاخرى اللي صارت دونك هذا علاش زياد الجزيري كان علق على الصحافه الفرنسيه كيفاش ترتت الموضوع في ال 24 ساعه الاخر
5: نتبعوا في ليكيب نتبعوا في رومانو ولا شكون هذا يخرج في اشاعات يا اخي معناه ولا انه ريفيرونس هذا رومانو معناه هذا معناه كل مره يخرج اشاعه يدخل التوانسه يدخلنا في بعضنا شكون هو معناه ما بيخي معناه هما شو يحبوا منا هذا كله كذب جواري تعرف تعيش مع بعضها مكتب الجامعي متحد سودي نعيشوا بالقدام مع بعضنا وفروا كل شيء للملاعبيه والكره في الربح والخساره الخساره كانت مذله صحيح لكن حاب ناخذ منها الباهي احنا كلينا 3 بونتو في الطونفور نتاعنا كلينا 3 بونتو في الطونفور كنا 2-2 باش نرجعوا على 2-2 لكن تقول لي فما اخطاء تكتيكيه اخطاء نتاع شونجمون روتار نجم نمشي معاك وي موجود لكن ما نلوحوش كل شيء لازمنا نتحدوا كشعب تونس نتحدوا الناس الكل ورا منتخب بلادنا هذا منتخب تونسي منتخب الناس الكل
7: يلا باش كنا نبداو بارك شيء على بعض كل
8: quand j'entends ça là on dirait la coupe du monde est finie et on est en train de faire le procès de la coupe du monde de l'équipe nationale de tout le monde on a joué un premier match et il reste encore deux et tu entends tout ça mais je rêve pourquoi aujourd'hui ils font des déclarations comme ça
7: directeur sportif
8: quel que soit le son degré et il n'a pas aujourd'hui on a eu une mission on a changé l'entraîneur
7: كوتش زياد الجزيري يقول لك انا نحمي الجروب انا ديريكتور سبورتيف انا اونسيان جوار انا من الاسامي اللي الناس تحبهم كيما رياض بازيزي كيما خالد بدر لحظه بركه يقول لك انا فما ارسلمون صاير ماهوش عادي في الاربع خمس ايام عليهم على البيرو فيدرال الناس الكل نحمي الجروب كي نروحوا لتوسطو نتعاركوا
8: حمزه لو ديريكتور سبورتيف اي برون سا سون جروب اي ريست اي ترافاي là-bas et il ferme sa gueule. Il a le temps de parler après. Mais qu'est-ce que ça vient faire de tout ça? Ah, oh, c'est pas moi. Ah, oh, les médias. Ah, oh, mais t'es directeur sportif et tu t'occupes de ça. Mais non, il faut rien dire. Il faut rien dire. On sort d'une défaite, on ferme nos gueules, tout le monde, et on attend le match du Japon.
7: Barou
9: بون انا نشوف يعني نشوف انا انه للناخب الوطني صبري لموشي كان يتصور انه باش ينجح، للمكتب الجامعي كان يعتقد انه المدرب باش ينجح. اثنين، لو واحد عنده ثقة في الثاني، صبري أنا متأكد إنه هو جاي باش يرجع اسمه في الساحة من بعد سيليكسيون تاع كوت ديفوار كما قال رياض، من بعد ونوصل وصل ديفيزيون 2 في السعودية، يعني تنسى في النيفو هذاك. مكتب الجامعي باللي صار ما قبل الكأس العالم أنا متأكد هم متيقنين إنه المدرب هذا مش قادر ينجح. راه صارت برشا حكايات وبرشا مشاكل ما قبل الكوب دي مون، هو حكي على إنه برو وكيفاش نكونوا برو، وأنا ما
10: كان عايشهم مليح والجروب سودي
9: معاه. اختنا من هذا هو من الاول تكلم قال انا ما نجيبش محليين، من الاول قال انا بالنسبه للبطوله التونسيه ما تعنيش، هو صبري لا
10: اوكي صعب على زياده.
9: ومن بعد فرضوا عليه انه فما دينون لازم يكونوا موجودين. شفنا ولده في وسط الانترينمون، شفنا حاجات بالليزيماج بركه تفهم انه احنا بعاد برشا على الحرفيه وعلى الاحتراف، وانك انت ماشي تحضر في كومبيتيسيون. وفي قلت زياد قال انه الامور طيبه، زياد ما نجمش يطلع راه يقول راه الخبر هذا، تعرف كويزين انترن انت الحربيه، واخر مره حربيه وطلع قال كلام وشوف شنو صار، يعني هذا كل ينجم يثبتوا مليئه بمن الملاعب.
10: كان ينجم يخرج زياد،
9: شنو
10: كان ينجم يخرج زياد،
9: شنو
10: كان ينجم يخرج زياد مثلا
9: ما يقولش يعني
10: لا يخرج ما يتكلمش.
9: بو هو لازم
10: هذا تويش مثلا يخرج صبري يحكي كلام كونتر زياد،
9: لا لازم يحمي، هو شوف لازم يحمي الجروب ويحمي روحه كمكتب جامعي وكايكيب ناسيونال وكصورة زادة تونس راهو بصفه عامه نحن كشعب اعطينا ثقه للناس هذوكم انهم هم يمثلونا في الكوب دي موند، ونحن نستناو في عندنا برشا اماني انه الناس هذوما باش يعملوا حاجه باهية. لكن من بعد تسمع حاجات من بعد ما عادش نجم نتكلم فنيا. حمزه
10: رياض بازيزي،
6: شوف حمزه هو من المفروض انا نوافق الكوتش على حكايه هو الفرق الكل والملاعبيه الكل والمسؤولين الكل هم عرضه للمطركاج وعرضه للارسيلمون، تاو من الناس كل من الاعلام كان خرج يا ويح

0: ستاف تكنيك، ستاف ميديكال، الناس كل تبدأ أمورها واضح. بالنسبة لزياد يحكي على الجروب، تبقى هو مسؤوليته لكونه باش يحمل الجروب باش يقول رانا جاونا باهي. اكيد تو الامور ديما يعني الكلامات والاحداث اللي صارت وكلها باش تخرج بعد المونديال وماهيش باش تخبى شيء راهو. لكن بالنسبه لي انا نعيب شويه مثلا على الصحافه الفرنسيه هذه، شكون هو اللي يسرب لها يعني؟ نحن على الاقل محليين مش نسربوا المحليين يضر لي، فهمت؟ نجم يكون صبري، نجم يكون كالكو جور زاد اللي هما يعني فرانسيس، ونجم يكون عندهم علاقات مع كذا، يعني هذه حاجه خايبه. المفروض الكويزين انترن ما يخرج حتى شيء، المفروض يعني نحن كلنا يعني كونسيرني في نفس السفينه، يا اما باش نغرقوا مع بعضنا يا اما باش ننجحوا مع بعضنا. وزاد راهي هذيك هي اللعبه اللي كونك انت كمسؤول تو رياضي والا ملاعبي، انت ديجا عرضه للنقد وللمطركاج تو. يظل الفرق الكل قاعده تتعرض. انا كنهار نتفرج في قناه جزائريه شادين اللاعبين وشادين الانترنور، يعني تسمع كلام
1: صحيح.
0: تو هما باش يتغلبوا على حاجه ذي، بالعكس بالعكس، يا اما باش يوظفوها وتزيدهم قوه ويحاولوا تعطيهم ردة فعل كبيرة ويحاولوا يوضحوا للناس ولا يصلحوا لهم أفكارهم وإلا يكذبوهم في كلامهم، وإلا بش الكلام ذاك بش يأثر فيهم إلى درجة يكونهم يحطمهم ولا يدمرهم وإلا يخرجهم من باب صغير يعني. فأنا بالنسبة لي أنا رأى تو سيبالو مومون واحد بش ينجم يحكي بارش حاجات. حاليا تو التفاف كبير مع المنتخب، مازالت الشانس مازالت عندنا، نجموا رانا نربحوا. صحيح ما عندوش عصا سحريه، صحيح الامور صعيبه، راي اليابان زاد هي معامله على مقابل تونس باش تضمن ترشحها تحاول تربح
1: بيانسير.
0: لكن في الكوره كل شيء موجود، شفنا كوريا البارح خسرت كونتر المكسيك، كوريا ان تري بون ايكيب، تتفرج المقابله الاولى تقول باش تربح المكسيك. المكسيك مع جنوب افريقيا ما ورتناش مردود كبير برشا، ماهيش المكسيك اللي كانت، لكن موجود المفاجآت. إن شاء الله نحن نكونوا من الناس اللي نحدثوا المفاجأة هذه، إن شاء الله نكونوا أول حاجة نتجاوز خلافاتنا اللي هي ماهيش باش تزيدنا كان خلافات وباش تزيدنا كان ضعف للفريق. صحيح فما برشا أخطاء، فما برشا ما يتصلح، برشا مراجعات، على الأقل تو ما نتفضحوش أمام العالم
1: يعني. أكثر وأكثر
0: ثلاثة بلدان في العالم تنظم كاس العالم، العالم كل يتفرج، خمسة كانت بالنسبة لنا احنا نتفرج في الكومنتير، الناس كل ولا تعمل في الفيديوهات، مصارة زيرية مغاربة كذا، قعدنا كان نحن ما عملناش مقابلة ولا باهية. صارت مقابلة ثانية تو البارح قطر خسرت، بدات شوية تنقص شوية البريسيون على المنتخب التونسي، لكن ان شاء الله تكون نحن ردة فعلنا، ان شاء الله نكونوا حاضرين بدنين. انا اللي اذا كان خايف من المنتخب التونسي فالجهوزية البدنية اذا كانت تكون مانيش على اتم الاستعداد بدنيا، رانا ما نجموش نجاريو النسق نتاع المونديال. راهو المونديال فيه نسق عالي جدا، ابار الفني والتكتيكي راهو يلزم البدن، يلزم اللاعب يجري، راهو اللاعب ما نجمش يلعب مقابله وهو هو واقف في بلاسته، يلزم يعطي ايفور كبير، روح كبيره، كومونيكاسيون كبيره ما بين الملاعبيه، لحمه كبيره، سوليداريتي كبيره سور تيرا. انا كي نشوف الهدف الثالث الغلطه عملها
1: ياسر
0: خيري،
1: بدايه القرن
0: شوف لاكس وينو انا يا رسول الله يضيعها في الوسط. المفروض لاكس عن دو جوار على الاقل يبدو عاملين الكادراج وريدو يسكروا على الاقل، يعني تفكت الياس تعدت كوره باس بركه وجوار مركاه، يعني من المفروض يكون الوقفه والخروج. يا اخي انا كي باش نعطي كوره وياخذها وسط الميدان، انا باش نحل على الاطراف، المفروض ديما في اللاكس عندي دو جوار في اللاكس، راهو فما حد، راهو هكا تحل يعني. اللاعب ضيع كره، هذا كل امور تكتيكيه، امور زاد حتى راهو سوليداريتي واللعب والكومينيكاسيون ما بين بعضهم، ينجم يعيط له وراك بحذاك، يعني فما اللغه في الكره، رد بالك جاك باش يفكها لك، يعني كنا نجم نفيقوا بعضنا. تشوف فريق يلعب بدنيا تعب، تكتيكيا ضايع، المدرب برشا حاجات ماهوش يشوفها والا الله اعلم، المقابله مش يتفرج كجمهور، وممتع يعني الملاعبين في بعضهم ما عندهمش كومونيكاسيون. هذا سيتري غراف بالنسبه للفريق القومي تلعب في كاس عالم.
1: مشكور رياض البوعزيزي. نرجع لك شيكيبا باش تعلق لحظات بعد هذا الفاصل، ومازلنا زاد باش نسمعوا زياد جزيري وحتى يرفيرونار شنو

0: حياتنا سبور للمتابعة والنقاش. حديثنا سبور على أكسجين FM الإذاعة الأولى في الرياضة في إقليم الشمال. حديثنا سبور مع حمزة الطيشي.
1: الناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
2: في كل دار فضنا لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الميمة، ولا زادة سهرية العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليس تفخوي. مع ديليس تفخوي فرحانين ديما.
3: اصناعي وتابع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي، عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين، توا خبرة سنين، ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي، خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فيغ بلا، بليكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو روفيتمون. هذا الكل، معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
5: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك، وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
6: سوبا ديستريغو، agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. معني ابت سوبا ديستريغو، سيارتك في ايدي امينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الاصلية بيجو، سيتروين، دي اس و اوبل. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام. بروموسيون اي رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابه سوبا ديستريغو يرافقوك وبنصيحه لكهربتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو، افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448، والا 27 957 623.
7: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش، واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
8: أنا جيت وجايبة فرحة.
7: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات، الزرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لأول مرة تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي، وين الجودة، الذوق والأسواق المزيانة يتلقاو.
9: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفاتو طرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
10: راديو أكسجين FM. صوتك
0: حديثنا سبور للمتابعة والنقاش. حديثنا سبور على أكسجين FM الإذاعة الأولى في الرياضة في إقليم الشمال. حديثنا سبور مع حمزة الطيشي.
10: مواصلي معكم حديثنا سبور. مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم من ما كنتوا تسمعوا فينا. نحكي على المنتخب الوطني التونسي. كوتش محجوب العبيدي كالعادة مع شيكي بلماوش، برهوم إبراهيم صاحباني بحذانا، وضيفنا رياض البوعزيزي. فرحانين برشا اللي هو بحذانا اليوم، لأنه مهم برشا كي نحكيه على المنتخب، واحد من ركائز المنتخب اللي خلينا الناس كل فرحانين ونستناه منك وقتها في تتويج آخر يفرحنا كما فرح تونس الكل وخرجهم للشارع 2004. دونك رياض بوعزيزي حاضر بحذانا هنا في البلاتو. نحكي على تصريحات زياد جزيري مع قدوم الفيرونار، وخاصة مع الإشكال اللي صار مع شو اسمه صابري لموشي، مباراة السويد واللي صار الكل. خلنا نسكر معك شكيب وباش نتعداو خاطر الفيرونار وماتش اليابان.
11: هو في سؤال مرة كي في بلاتو قال لي اسكو صابري لموشي يعمل باساسيون زعما الفيرونار
10: هادي هذا؟
11: لا علم. قال لي اسكو ينجم يعمل له باساسيون زعما ينجم يكون برو؟ قلت له انا للأمانة علي ريتو سي با برو، يعني علي شفته في الاكيب ناسيونال واللي ساير وديل ديبو، يعني في الديكلاراسيون تاعو على اللاعبين المحليين وفي جبين ولده في الديسبلين اللي ما هي كانتش مفروضه في المعسكر نتاع المنتخب صراحه، واللي ما كانش مركز راهو المدرب وقت اللي يعود ماهوش مركز. انا نقول احنا فنيا على اللاعبين نتاعو، فنيا على الرسم التكتيكي ما نجمش يكون بروفيسيونيل. دونك المنتخب صراحه كان ضحيه نتاع ثلاثه مقابلات اللي انا نقول كانت النتيجه نتاعهم. اول مقابله في الكوب دي موند اللي كلينا فيها بلغه الكره كف، يعني بعد نحاولوا نصلحوا، لكن انا ديما نقول دي كيستيون كي سو بوز. ايرفي رونار جي شنو هي لترميم معنويات مونتالمون زعما ينجم يكون
10: حسيناه خدم كان على
11: قوي برشا خطر المونتار رامي
10: حاسه قوي ولا في
11: هو من اللي ديكلاراسيون نتاعو ما نجمش يكون الفيكو نتاع ايرفي رونار، ما نجمش يكون مدرب.
10: عجبك الديسكور؟
11: عجبني انه هو اول حاجه حكى بلغه المدرب اللي اللي اللي, اللي يلزم يعطي حق مدرب. قال لك الضحيه الاولى في كل شيء هو
10: صبري لموشي.
11: صبري لموشي
12: حتى صبري راه كان بون كومونيكاتور باش تعرف أول
10: أما راهو دخلته مع المجامع كريتش مريق
12: الرياض تذكر كلم مقنع برشا عباد
10: تذكر أما فما دفاع عليه راهو
12: بلومير
10: قال لك بلومير صحيت كان يتعارك مع الصحفيين وجاب كوب دافريك
12: عرف يتكلم. بعد كي خلطنا الاختيارات والحاجات وبعد كي خلطنا
10: لا حتى من حكاية ولده توتر وقت في تبرقة
12: الاختيارات نتاع الجروب اللاعبية
10: غادي بدا يتوتر
12: بدات التوتر وبعد كي خلطنا زاد للامور المقابلات والتعامل مع المقابلات وبالاخص يعني انت ماشي المونديال واخر ماتش مقابله بلجيكا تلعب لك بك كل النجوم وانت تلعب مزيت مش عارف انا واش تلعب وما تلعبش وتحط تاكسيال على اليمين وما شنو مزيت تجرب صحيح. يعني سي المفروض راك جربت الماتش كل بنفس الكيب تيب ثلاثة أربع جوارات نجم ممكن ضيع
11: جوست كلمة أخيرة يعني راو في كرة القدم راو كل شيء جايز راو صحيح طور فيرونار بشي يخدم برشا على الجانب الذهني تاع لاعبين ما زاد أونيفو تكتيك يعني يلزم يراجع برشا
10: سيرتو في الاختيارات وقفا بدلنا الوقفة
11: يلزم انا نقول اول حاجه توظيف توظيف بعض اللاعبين اول حاجه
10: استنى لحظه برك لحظه علاش هزيت راسك هيك ابراهيم صاحبين راضي على الوقفه نتاع اللعبيه راضي على الديسبوزيتيف هذاك
11: حاجه اخرى راهو في الكوره ما فهم حتى شيء مستحيل
10: واضح هاوجيك هاوجيك هاوجيك
11: كلمه برك كلمه برك راهو تنجم اليابان ما تجيش راهو
10: اي هاوجيك هاوجيك ان شاء الله ما تجيش ان شاء الله
11: يا ودي
10: تعبان اللي تحب اي امور
13: يا ودي
11: خلي ما تجيش كي تعدلنا
10: قصدك احنا البرازيل احنا
11: كي تعسيد
10: ربحناها كيرين كاب الفينال مع جلال القادري تذهب ليش وفي اليابان. خلنا نسمع زياد جزيري شنو حكي على ديسكورو هو كمدير رياضي مع الملاعبية.
14: الملاعبية يفو لي راسوري يفو لي ميتر ان كونفيونس فما شكون صغير فما كذا ما عاشوش كيفنا عاشوش في تونس كيفنا يفو لي راسوري يفو دو لا سيرينيتي وهذا اللي قاعدين يعملوا فيه المكتب الجامعي كامل مش مقصرين يعطيهم الصحة السودي معناها فما لحمة كبيرة ما بين الناس الكل. ولهذا شوف يفو غسيغي الملاعبية خسارة كانت مذلة موجعة مرضتنا الناس الكل، لكن عندنا مقابلة أخرى مقابلة اليابان نزمنا نتحدوا الناس الكل ناخذ وراء منتخب بلادنا باش نحاولوا نحققوا نتيجة إيجابية اللي ترضي التونس الكل. لكن إذا يحبوا يحملوا لي مسؤولية معناها اللي أنا في حاجة ما عملت
13: مزيد تقول أن تحمل مسؤولية
14: ما إذا خطر حسب
15: مسؤولية
14: لأنه فمشكون
15: يحب يحملك أنت
14: مسؤولية يا فاتو خبلية. ما عنديش مشكلة، ما نهار مش مسؤولية، أنا عمري ما هربت من مسؤوليتي. كان ربح المنتخب راهو الملاعبية 1000% وراهو الانترونر، كان خسر المنتخب زي الجزائري مش مشكل، وراني مش نروح في الطيارة اللي اللولانية مش نروح لتونس. كما عمري ما هربت قبل من تونس، مانيش باش نهرب من تونس، نتحمل مسؤوليتي وديما نحترم العالم التونسي وديما نحترمكم وديما نحبكم وما عنديش حتى اشكال. تحبوا تحملوني يعني المسؤوليه يا با بروبليم، نهزني المسؤوليه، لكن ملاعبيتنا نقفوا معاهم سون فراجيل، محتاجين دفع معنوي كبير باش نجم نحققوا نتيجه ايجابيه ان شاء الله.
10: شنو قال زيد الجزيري زاد الجمهور ولا جمهور المنتخب، شنو الميساج نتاعو للتونس؟
14: تونس المنتخب بلادكم، هذا منتخب تونس تغششنا سايي لا فرستراسيون ومشيت، مازلنا جي موان دو، لازم نكونوا كلنا ورا بعضنا، كلنا على قلب رجل واحد، بلادنا عزيزه علينا، بلادنا عزيزه علينا ونحبوا نشرفوها. واحد من الناس توجعني اللي خساره برشا وتمرضني، لكن لازمنا نقوموا، لازمنا نقوموا فيسا ونمشوا دو لافون، نمشوا دو لافون. ولا لو ميساج وصل للملاعبيه وان شاء الله نكونوا لحمه واحده يعني. تونس المنتخب بلادكم، هذا منتخب تونس.
10: ولا دونك هذا زياد جزيري سوى ميساج للجمهور وميساج للملاعبيه اللي قال ما عرفش واش كيفنا ما عرفش في تونس لازم نحيطوا بهم باش نجموا نتعداو الهزيمه المذله. كلمه مذله عاودها زياد مرتين، قال لك توجعنا مرضنا الناس الكل سي بون نجموا نقدموا سينو نقفوا خل نروحوا معناتها نتبلوكيو. على كل دونك سكرنا مع ماتش السويد والقديم الكل، خلينا نكملوا بيرفيرونار ونكملوا ماتش اليابان بيان سور اهم حاجه. جوست نحب نذكر تصريح كما قلت للاولاد حاتم قزبار من ديوان واسلام المد هما اللي كانوا أجراوا مع الحوار. كلمة لولاداي في البلاتو، خلينا نمشيو لرفيرونار نبدا مع كوتشي. قد شفتك voilà c'est un directeur sportif.
16: Oui, son discours c'est un discours de candidat. Tu votes pour lui. Oui, alors moi je reviens au match.
10: En tout cas, زياد قال لك انا ما ندخلش في الامور هذيا نتا ما نترشحش وحاجات، انا قال لك التكنيك ديريكتور تكنيك
16: سبورتيف. C'est une cuisine interne, on la garde, on fait profit bas, on a perdu, on n'a pas été bon. Et c'est bon, et on attend le prochain match. Et là, il y a des déclarations. Si tu perds encore 5-0, tu rentres, tu montes dans l'avion et tu rentres.
10: What? Ok.
16: Bon, alors, attends, le Hervé Rina...
12: Je vais vous dire, في المقابله نتاع اليابان ما نتصورش نلعبوا بالسوء اللي لعبنا
10: بيه، نكونوا اخيب من الماتش هذاك
12: ما نتصورش يعني ممكن عاد كان مش نلعبوا اسوء من مقابله السويد. معاش لا تشفى على
10: مشكله جوهريه،
12: لا عاد يشفى على ريفيرونار، لا عاد يشفى على ديكلاراسيون، لا عاد
10: شنو نعملوا زياد هذاك الوقت؟ قلت زياد رياض شنو نعملوا الوقت هذاك؟
12: ما نعرفش
10: قلع وعاود الكل
12: يعني في كل حالات راهو يلزمنا برشا اصلاح برشا برشا حديث برشا. شوف انا ديما نقولها ونعاودها، يلزمنا مشروع وطني تتبناه الدوله للنهوض بالرياضه عموما
10: صحيح
12: وبكره القدم خصوصا، لان كره القدم هي القاطره الكبيره تاع الرياضه في تونس، اكثر لعبه شعبيه في العالم. الكرة احنا التو حاليا ما نعرفوش شنو معناها الرياضة شنو تمثل، راهو الدول اللي فهمت الموضوع
10: فلوس خليج حاطت الباكو
12: قطر
10: سعودية.
12: قطر صرفت 400 مليار دولار على كاس العالم 400 مليار دولار، راهي بنت بنية تحتية متاع 100 سنة. انت تتصور عملوا المشروع هذا وقطر ما ربحتش ما رجعتش؟ شوف التو قطر متسيدة ديما لي تورنوا الكل
10: لي كومبيتيسيون عندها
12: استدعى في لي كومبيتيسيون تاع العالم الكل. قطر شنو تاريخ؟ قطر شنو كبرها؟ قطر شنو البوبيلاسيون تاعها. صحيح عندهم فلوس اما يعرفوا يوظفوا، يعرفوا يبرمجوا، يعرفوا يخططوا. ناس عرفوا قيمة الرياضة، ودايور بعد صارت مشاكل على كاس العالم حبوا يقسموا معاها حتى دول الخليج. تو هما فاتتهم بمرحلة، احنا لتو اللي عرفنا قيمة الرياضة رغم اللي نحن تونس ولادة،
10: واحنا اللي
12: رغم تونس تاريخ عظيم في الرياضة، عنا من المواهب في جميع الرياضات. يا رسول الله تلفتوا شوية على الأقل، مش حكاية إمكانيات، رأي الإمكانيات نجم تجي، وناس فما ناس عملت مشاريع، ناس بنات استادات من غير حتى فرانك، تجي شركة وتحط لك استاد وكذا. يلزمنا نتلهوا بها الرياضة لأن أدوارها مش كالرياضية، أدوارها اجتماعية اقتصادية
10: فلوس سياحية معنا.
12: سياحية
10: فلوس فلوس فلوس
12: اللي تحبين فلوس يعني فلوس. نحن كي نعرفوا قيمة الرياضة ونخططوا لها ونبرمجوها
10: بالضبط
12: تو نجموا ننهضوا بالرياضة. الأمور هذه ما نجمش نطوروا حتى
10: السعودية إبراهيم بتاتر مع كلام رياض السعودية تو كيف كيف حاطة الباك الكل في اللي رياضة وثقافة. تركيا الشيخ يخدم على الكوب جيمون 2034 وبطولة هكترا في صندوق الاستثمار شو قاعد يحط، ويخدم على على الثقافة
12: في أمريكا وعظمتها
10: مارج الرياض وغير وغير
12: في أمريكا وعظمتها. أخي هي طامعة في الكاس العالم من ناحية، شنو مش تأدي لك كاس العالم
10: تسير رغم اللي مش متاحهم الرياضة.
12: أمريكا عملت كل السبل باش تاخذ الكاس العالم هذا
10: بالضبط بالضبط،
12: وخذتها مع زوز بلدان مشاركتها فيها باش
10: إبراهيم
15: بون. شوف اللي كيما قال رياض اللي حس في النفس انه احنا مش قاعدين نقدموا بارابور شكون بارابور مثلا جيراننا بارابور الجزائر بارابور مصر مروك. احنا عام 98 ترشحنا رجعنا للكوب دي موند ورجعنا لشين مونديال. توا عنا 30 سنه ش عملنا من 98 لتوا. احنا اخر تورنوا نظمناها 2004، احنا ما عادش نجمو ننظموا تورنوا، ما عادش نجمو كوب دافريك، ما نجموش نحنا نستضيفوه كتونس لانه يعني الانفراستركتور ما عادش عندنا، ما عادش عندنا تيرانات كما قال رياض. انت كيفاش نجم تحكي على كرة القدم وانت الباز اللي هو الانفراستركتور اللي هي لي تيران ما عندكش، ما عندكش ماتريال. تسمع ملاعبيه في تونس يخلصوا 200 واكثر 200 مليون ودي زونترونور يخلصوا اكثر 200 مليون وانت مع لي جون نتاعك وصغارك ما عندهمش حتى ان تيران وما عندهمش ماتريال اللازم اللي باش نجم تعمل بروغريسيون تنجم تعمل فورماسيون. احنا
12: ما يلعبوش زاد
15: ما يلعبوش ما فيش كومبيتيسيون
12: اللي جون يلعبوا في 10 ماتش
15: ما فماش كومبيتيسيون واش نشوف الكومبيتيسيون
12: كيفاش يتطور صغير وكيفاش باش يولي الملاعب يعني
15: هي حتى الكومبيتيسيون في حد ذاتها
12: وما غير اربيت
15: فضيحه
12: وما غير ترانسبور
15: حتى شيء
12: وما غير دبي زمان
15: يعني شوف
12: وما غير صبار.
15: ما تنجمش تنفيستي في حاجه وانت لا توفر لها الفلوس نتاعها ولا توفر لها لي كونديسيون نتاعها عادي باش نلقاو الحاجه ذي حاجه اخيره حمزه نحكي لهنا في سيستيم دو جو لعبنا صبري كان يلعب في الكاد دو 3 جينا في ماتش بلجيكيا وقت اللي خسرنا الخمسة تبدل سيستيم 4-4-1-1 شفنا بعد ماتش السويد الأولاني بدلنا في 3-4-1-2 تخبط هذا التكتيكي خليني نقول هو يكون أكبر دليل اللي احنا لقينا الفورمول لقينا الملعبية اللي لازم نهبطوا بهم. جابون
12: تكتيك إبراهيم عندهم لعبيت فما لعبيت نجم تلعبوا في الكات دو تروا فما
15: لعبيت اخر حاجه رياض تشوف جابون حمزه جابون اخر هزيمه في سبتمبر 2025 ضد امريكا 2-0 نفس السيستم شوف نفس السيستم 3-4-2-1 جابون تلعب به توا صافي يكون 2 يعني الناس هذوما فاهمين وين يحبوا يوصلوا مهما كان
10: السيره
15: حتى هولندا يعني نفس السيستم يعني راهو تلعب ضد فريق من افضل فرق توا الموجوده في الكره
10: بالضبط. فوالا دوك شحكيو على ياباني وقبلها
11: بالمنتخب نتاعنا احنا ما حشتناش بلا
10: خلينا من اليابان خلينا في تونس. فوالا هيرفي رونالدو ما خلط ديسكور كان ناقص تحسين برشا ناس وقول لك الحاجه بان وخدم على المعنويات ما ينجمش يعمل حاجه كبيره في 4-5 أيام يمكن معنويات اكثر منه بعد باش يفهم اللعبيه ويشوف. قال تفرجت في الماتش في الديريكت وقال عاودت تفرجت قال لهم انا تفرجت في الماتش في الديريكت وعاودت تفرجت في ماتشكم وانا جاي في الطياره شفت برشا حاجات. قال مش كل شيء يتلوح من الماتش السويد لكن اهم حاجه قعد مسطر عليها برشا ولهذا كما قال رياض بازيزي هي الفيزيك. قالهم كيف باش نكونوا حاضرين ماتش اليابان فيزيكمون راكم تعملوا ريزلتات سينو باش نكونوا في نهار خايب مره اخرى. إيرفي رونار شنو قال دوما خلط للملاعبيه
17: non il faut avancer parce que dans le football on n'a pas de temps à perdre donc il faut se remobiliser. Je sais que c'est dur, on arrive, on a les jambes lourdes, un peu plus lourdes encore que d'habitude. être dans les meilleures dispositions possibles pour ce second match. On va pas parler de après si non, il faut se focaliser sur le Japon. Le reste, ce qui va venir après, c'est pas le problème. Et c'est le maillot, les gars. Hein, vous savez qu'il y a des gens, vous le savez pertinemment, il y a des gens qui ont fait le déplacement ici. Vous savez combien ils ont dépensé pour venir vous supporter? Alors ça, c'est un discours de, oui, vous l'avez déjà entendu, je sais, on va vous le répéter, mais c'est la vérité. Vous savez qu'aujourd'hui, si on rentre au pays, vous savez ce qui va se passer. Si on rentre aujourd'hui au pays, vous le savez ce qui va se passer. Eh ben oui, parce que tout le monde est en colère, c'est normal. On ne peut pas leur dire qu'ils n'ont pas raison quand même. Et ils ne peuvent pas avoir tort. Ben oui, c'est un sentiment de... C'est la patrie, là, c'est la nation. Vous avez la chance d'être ici, donc les gars, allez, deuxième match, on remet les pendules à l'heure. Et le mot d'ordre, c'est on est ensemble. Je ne suis pas là pour faire ce que j'ai envie de faire. Je suis là pour faire ce que l'équipe demande de faire.
18: دوكي فيرنر قال نعرف الأمور صعيبة، نعرف جايين ساقين رزان وزادوا رزنوا أكثر بالهزيمة تويكا، قال لازم نعاودوا نفيقوا نعاودوا نقوموا، فما برشا ناس جات تعرفوا قداش حطوا فلوس قداش صرفوا، قال تعرفوا يمكن ديسكور هذا تحكي لكم قبل لكن على غالب هذيك الحقيقة، قال لازم نعاودوا لكم أنه برشا ناس شوف قد تعبت قد صرفت باش خلطت جات بحذاكم اليوم باش تتفرج فيكم باش تخرجوا البريستاسيون هيكي، قال ما نخموش في ماتش هولندا واللي جاي من بعد أعطينا تو ماتش جابون، خموا كان في جابون البقية تجي من بعد. ما عادش نحسبه ولهنا مفهوم يلمح على السكور معناتها انه لازم نربح هولندا للجابون وبعد زعما تخلطني تروا بوا ما تخلطنيش باش نترشح ما نترشحش هذاك اللي حاب ينحي مخاخهم تاع خليني في الجابون خليني في وجهة الجابون طيب نحكي في اللي جاي من بعد. قال محظوظين اللي موجودين هنا انتوما دونك مادامكم لهنا خو هذه فرصتكم لازم تفكوها ومانيش انا جاي باش نعمل رانا باش نعملوا مع بعضنا الناس الكل. لحظات مع فاصل نرجع للولاد باش يعلقوا على كلام الناخب الوطني الجديد فيرونار.
19: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحن مفايقين ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرح نجيبوا الفرحة
20: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ماتشوة تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
19: مع تونس فايقين للتسعين
21: عندك أورانج.
22: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها ليزاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم إلكترو ميناجي من أحسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزيرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29 639 266.
23: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات منزل بورقيبة مصيف العز يعود من جديد بشي فرهد صغيرة منزل بورقيبة وضواحيها من 15 جويلية حتى 23 جويلية في المنستير وسوسة كما عودناكم الجو تفرهيد باش تلقاو البيسين البحر المحواز وسفينة القراصنة فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل على الأرقام التالية 56-638-826 وإلا 98-680-804 وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجوالات منزل بورقيبة ومقبرة الشهداء فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجوالات بمنزل بورقيبة.
24: ياخي شنو أحلى من نهار بحر في بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلانيرا ميل مارينا الراس البلاط بحر وشمس أمبيونس وموزيكا عومة وتفرهيد تصوير وسوفنير جو بنزر ما تعرفوه كان انتوما الانطلاق باش يكون 10 متاع صباح البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح للحجز والاستفسار 28 099 840
1: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كيمبل بنا نتحديك الذوق البنا هذي وما تحصلش والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة وين تلقاه بيزا اوف دو بوا مقلوب ليباني ساندويتش ليبلا مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلا 100% تونسية صحن تونسي كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا وفي الميكلة عندك ما تختار ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي في ومقابل راديو اكسيجين ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها اثنين
2: تحب تليفون جديد تحب بيسي للقراية ولا للخدمة مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%
3: خضراوي تيك ثقتكم هي أولويتنا
2: خضراوي تيك التكنولوجيا بين يديك

0: تعال ديستاك توصلنا حتى الخمسة وثلاثة دقائق. صح عليهم خويا عنده منتخب مغربي ممتاز دونك حاسدين وعلي هو احنا لهنا ان شاء الله ان شاء الله نخدمه. نذكر رياض بوعزيزي بحدنا في البلاتو المغرب مسكينة ما لقتناش حل عرفت كوب دافريك تصفيات كوب دي موند
1: وين جيت خير منا كنا
0: صحيت صحيت وبالنايبه وجماعة كاسحين وما نجموناش معناتها اليوم في المغرب
1: هما خدموا وصلوا البالي اخرى طلعوا البالي اخرى ان شاء الله نحن اول حاجه نخرجوا من المشاكل اللي عندنا باش نجموا يعني نطوروا كورتنا ونحو خلافاتنا ونحاولوا نخدموا وراء الخدمه من يعني من القاعدة مش من
0: بالضبط.
1: من فوق اللوتة لا من اللوتة الفوق
0: بالضبط. يلا خلينا نبداو شكيب والولاد الكل فيرونار يخلق المنتخب ديسكورو مع الملاعبية أكثر يقول لك أنا خلينا نفضوا موري ساعة تويك معنويا ممسوسة الناس الكل وهذا اللي خلى بعد حسينا حتى الجوارات في التصريحات نتاعهم في السيونس الأخرى كان فما راحة معناتها نوعا ما. حازم السوري قال لك عمري ما سمعت الديسكور هذا قبل معناتها من أي نخب وطني أنا تعاملت معه ولا مدرب حتى في جمعية عادية قال لك عمري ما سمعت الديسكور بالفالور هذايا تاع قيمة السيد اللي نحترموه برشا اللي جانا وكذا.
2: هو كيما حكينا من بكري قلنا راهو لي زيكسبيريونس اللي عملهم والفيكو نتاعو ما ينجم تكون كان لي ديكلاراسيون نتاعو والكوميونيكاسيون نتاعو مع اللاعبين تكون ممتازه وممتازه برشا. هو الكلمه اللي لازمها تتخال راهو اي مدرب توا يتحط في الـ في الـ في البوزيسيون هذيا انه قوي برشا على خاطر مش اي مدرب يقبل مهمه كيف المهمه ذي انه يكيب خاسره خمسه في اول مقابله في كوب دي موند ويعرف اكيد انه هو يعرف الاختيارات ويعرف اللاعبين المتواجدين في الكوب دي موند دونك مادام قبل مهمه كيف هكايا مدرب يعني نقولوا بلغه الكوره بروفيسيونيل على الاخر برو ينجم كيما ينجم ينجح كيما ينجم ينجحش لكن انا ديما نقول في كلمه راهو الكاليتي نتاع اللاعبين راهي تفرق وراهي الكاليتي نتاع اللاعبين هي اللي تخلي منتخب ينجم يمشي لبعيد ومنتخب ما ينجمش يمشي لبعيد. الحاجه الوحيده تو اللي ينجم يعملها انه باش يخدم برشا على الجانب الذهني اللي في الكوره تو يفرق بين فريق وفريق فريق يبقى مركز 90 دقيقه و120 دقيقه باش يعدي اداء ممتاز ومدرب يعرف يوظف لاعبين
0: بالضبط
2: كل كسوا شنو اللي موجود وقت اللي يعود موجود رصيد بشري ضعيف انا نقول ومدرب يخرج منه نقولوا احنا
0: بغيتنا
2: الكوره حاجه باهيه راهي باش تحسب للمدرب
0: كوتش.
3: Le choix d'Hervé, c'est un bon choix. Il arrive à un bon moment. C'est un entraîneur qui a de l'expérience. Et il a des bases solides en Afrique. Il connaît le football africain. Il connaît le football tunisien. J'ai bien aimé son allocution avec les joueurs. On dirait un Tunisien.
0: اي فاهم
2: انا من الديكلاراسيون نحب الفعل اسكو في
0: نو مي اي في الديكلاراسيون برشا قالوا راهو كاس نتاع فاهم الشارع التونسي شنو هو
3: نو نو نو نو مي جي بيان مي لا فاسون دونت اي سي تادريسي او جوور اي اي لا دي لا فيريتي او جوور كو اوجوردي اي ان ماتش امبورطون اون اوبلي تو اي اون ريبار ا زيرو افيك لو ماتش كي اي لو بلوس امبورطون اي لو ماتش دو جابون نو سورا با اوسي فاسيل كو سا باسكو On a une équipe en face de nous, à tous les paramètres du football, elle nous est supérieure. Donc un match difficile, il faut que l'équipe tunisienne soit solide, très physique, pour contrer l'armada japonaise, parce qu'on a affaire à un bon client. Tu vois ? Donc, est-ce que, entre parenthèses, est-ce que Hervé Renard, aujourd'hui sur la touche, va débloquer des situations qui étaient déjà bloquées dans le premier match. Est-ce qu'il saura ? Moi, je lui fais confiance parce qu'il a une expérience très solide. Il sait réagir sur le terrain.
2: Comment va gérer le match ?
3: Comment il va le gérer ? Il y a plusieurs choses qui vont passer sur le terrain. Et je dirais, moi, je mets un point d'interrogation. On a une équipe. Contre une équipe du Japon qui nous est très très forte avec tous ces joueurs là, avec tout ce qu'elle a, tout ce système de jeu, tout ce physique, la manière de gérer le ballon sur le terrain. Et entre ce que l'entraîneur sur la touche comment il va essayer de brouiller les cartes et d'aller peut-être au moins un match nul, on verra après.
0: Riyad Bouazizi, Tunis Japon à la حد le 5 نتاع الصباح توقيت تونس ثاني مباراتنا في المونديال. رياض اي جور كيمشي الكوب دي موند ظهالي ابالي خمم على المنتخب وخمم على الاضافه المنتخب يخم في روحه ويحب يبيع روحه برشا ملاعبيه فانت كونترا اليوم حنبال بار اكزومبل جمعيته طاحت يلوج في جمعيه وغيره وغيره وغيره من الملاعبيه خليل عير يحب يلعب شي يوري اللي هو نجم نقرب شويه للنيفو تاع ليكيب ا في البي اس جي راني نجم نخبش نحب نكون في كيبقى برشا فرص بالولاد بصفة عامة نتصور باللي صار لهم الكل بالمتركاج اللي صار بالخليماج يخرجوا بها خايبة في العالم الكل نتصور فما مينيموم من هلا حد رياض نتصور
1: كما سبق وذكرت لك دولي مش نلعبوا مقابلة أسوأ من اللي لعبناها لكن خلنا نرجع للديسكور نتاع هيرفي رونار بالنسبة الماستوري اللي قال أول مرة نسمع ما نعرفش أنا ما الزونترنور الأخرين شنو كانوا يحكوا يعني أول حاجة ثاني حاجة المفروض سمعنا عن ديسكور باين تاع الانترنور يفيق ويجحذ ويعمر ويوراهم الحقائق ويحطهم قدام مسؤوليات
0: مش الاخرين كانوا يسبوه سبحان الله كان يدخل يسبوه يزرحوا
1: ويخش أنا كما ديسكور باهي نتمنى زاد الملاعبية تعمل رياكسيون على قد كلام المدرب اللي سمعوه اللي هو حرك فيهم برشا حاجات ولا عطاهم درس اوكيكا يعني الانترنور تكلم بالباهي تاو استنوا تاو في الرياكسيون تاع الجوارات باش يلعبوا بالباهي
0: باللي عندي سؤال لو مير وقت اللي مش اش كان كيف كان كان يتصرف مع
1: شوف حمزه راهو الانترنور مهما كانت قيمته اذا ما عندكش كاليتي في دي جوار وما عندكش شخصيه نتاع دي جوار وشخصيه دون ايكيب
0: نرجع للشخصيه والروح اللي كنت نحكي عليها
1: كل جوار عنده شخصيته وعندنا شخصيه نتاع ليكيب
0: لعبتوا راهو ضد
1: ايكيبات جيتكم بالليستا كلنا مع بعضنا نادوا باش نعملوا شخصيه نتاع ايكيب لا رياكسيون ديما يعني كوليكتيف خاطر نحن نلعبوا في جو كوليكتيف
0: صحيح
1: الانترنور تو تكلم الباهي ما هذا ما ينجمش يربحك ماتش
0: صحيح
1: ما يربحك كان لي فور دي جوار ما يربحك كان سوليداريتي اونتر لي جوار في الملعب ما يربحك كان الجوار اللي يعطي كل ما عنده ولا كل ما عنده بدنيا ذهنيا حتى ذكاه اخباثته الخبره نتاعه كل شيء كل شيء يعني راهو اللاعب ساعات يرتجل حاجات في الملعب وراهو المدرب يعطيك لي كونسيني في الفيستير وبعد ماكسيموم في الميتون اما راك 45 دقيقه لولا راك تلعبها في التيران راك لا تسمع انترنور لا حتى شيء تنجم تنسى شنو حكى معك انت بطبيعتك يزمك في التيران تبدا تعرف شنو تعمل وتعرف كيفاش تتعامل مع كل المتغيرات في المقابله في التون فور في التون فابل في ليكيب كي تعمل شانجمون انترنور كراغد علاش نحن نحكوا ديما على دي جوار فما دي جوار بالكومينيكاسيون يغيروا وحدهم مهما كان المدرب ما يتلفت المدرب ويفيق وباش يعمل لنا شانجمون ديجا ساعات يفوت الفوت لان
0: هذا ما صارش ماتش سويد
1: لان الكره تتلعب على دي بتي ديتاي راه تتلعب
0: هذا ما صارش ماتش سويد سكوند رياض خدمه سويد فما جوارات قال شوي جوارات ما فايقتش
1: لونتر لا في الشوط الاول لا في الشوط الثاني راه تحكي
0: ولا يعني في الكولينج بريك الاول
1: في يضيع كره تلفت يمكن كي تلفت هي في الشبكه باش نكونوا واضحين يعني هذا سي بري جراف بالنسبه لكاليتي دو جوار والرياكسيون دو جوار والكاركتر دو جوار والريغور والروح الكبيرة والكومباتيبيتي واحد ميخافش ويلعب يحط يلعب يقاتل راو الناس تحارب تو ماش تلعب كرة راي الناس تحارب في التيران راي تقاتل في التيران راو لا يهمه لا في راسه ولا في ساقه أنا نتفرج في الجارديان تاع قطر كونتر سويسرا عمل اللي عمل فيها بيلانتي راهو كلا ضربة في راسه وكان تركز في الأكسيون تشوف رمى روحه كاميكاز ينجم كرومته تكسر يعني باش نعطيك على اللي فور إذا كان عندك جوارات ما تحسبش وترمي روحها وما تخافش على ساقها وتلعب بالنسبة لي أنا قناعتي كيفاش كنت نلعب في الفوتبول أنا نعطي كل ما عندي والباقي على ربي راك نجم تجتهد وما تنجحش اما راك تعطي كل ما عندك وتجري وتحط كل شيء في التيران راهو الجمهور مهما انت خسرت ولا مهما ما عملتش مقابله باهيه الروح اللي تلعب بها واللي فور اللي تعطيه راهو ما ينجمش حتى كي باش يكريتيك يجي باش ينزل عليك يقول لك اعطاه ما عنده احنا اعطينا تو بالنسبه لنا احنا في تونس ماتش سياد راهو الناس متغشه من الريزلتا ومتغشه من المردود ومن الطريقة اللي لعبوا بها ومن البرود اللي فما في الملعب. يعني الناس أبار ريزولتا راي المانيير هي اللي مغشى لعبات أكثر. كان شافوا إكيب
4: صحيح
1: تجري وتلعب وتكلي وحتى كل شيء وتقاتل يقول لك كهو ذاك مستوانا مثلا. لكن أنا كي نشوفك ما تحركش وانت حتى مستواك خير ببرشة من هكاك يولي اللوم أكثر يولي الغش أكثر. والناس اللي باش يشد كلمة يولي لا سيبها, اللي كان باش يتكلم كلمة يولي يتكلم 5 أو 10 كلمات. الأمر بالنسبة لي أنا نتمنى الملاعبية يعملوا رياكسيون يعطوا كل ما عندهم. صحيح الديسكور باهي متاع الانترنور, أما هو زاد يلزم بالضبط. يطلب منهم لكونه كل ملاعب يعطيني ما عنده في التيران واللي يتعب هذا يقول لي حتى ليزونترنور يقولها أقبل
4: تتعب كل
1: أعطيني كل ما عندك تتعب حتى بعد 20 تخرج
4: هزيديك قل لي
1: ايه انت ماكش حاضر ولا بالضبط. انت ما تعطيش وعندك نجم تعطي وما تعطيش في التيران وبعد تحب العباد ما تكريتيكش ولا العباد ما انت هذيك خدمتك انت كأنتر كجوار راك كما تتشكر كما يعني تتسب بالنسبة للانترنور كيف بالنسبة للمسؤول كيف يعني ما يلزمهمش يتقلقوا من العباد رام العباد كان ربحت وكان عملت ماتش باهي راه تهزك على الاعناق وراو
4: كان ربحته نفس الناس اللي تغشت تولي تصفق اليوم
1: بالنسبة لي يعني قال لهم ايرفي رونار كلمة لكونه شوفوا الناس منين جايتكم قديش تعبة بدنيا ماديا وشوف اللي تراجين الناس عاملة الاف الكيلومترات لفات نحن كنت نشوف ملاعبية راني كنت كي نجري ونتعب نشوف العباد قداش تعب وقداش تشجع وقداش خسر فلوس و و و وانا في الاخر انا باش نلعب ونربح وباش يتصوروا معايا وباش يشجعوني وباش نولد شهر وباش ناخذ فلوس وما ندفع حتى فرانك وناخذ فلوس وهم يعملوا كل شيء وما ياخذوا حتى شيء ويتعب ويزيد انت في التيران تبدا تتمشى. يعني المفروض هم كل لاعب كان يشوف الناس قداش تعبه ويحطوا في بالهم باش يردوا لهم جزء من اللي فور اللي عملوه راهو يجري ما غير توقف جوار. بالنسبه لي انا
4: تتعب رياض
1: نتمنى كل انسان يتعب
4: اما كل رياض لازم يتعبش
1: كي نشوفوا العباد اللي جايتنا ومقدرتنا ومحترمتنا وعاطيتنا قيمه ولولا العباد هذاك راحنا ناس احنا كملاعبيه ما ناسوا شيء.
4: اما في الفينجان سمتك نقول لك رياض لازم يتعبش في التيران في وسط التيران زي الجزيري ما يتعبش خالد بدر ما يتعبش قولوا اما سورتو رياض بازيزي صحيح يقول لك في التيران الكل موجود 90 دقيقه وما يتعبش.
1: شوف العباد تشجع فيك تشوف العباد قريب يطيحوا من الجرادا وكيشوفوا العباد وعيط لك اجري وفك ومشيله يعني بالنسبه لك انت تنسبيري الحاجه تزيدك قوه على قوه. يعني ما فماش واحد ما يتعبش لكن زاد راهو يلزم نعرف اللي هما محظوظين يلعبوا في كوب دو موند راهو فما برشا عباد ما عندهمش الشانس كانوا ينجموا يكونوا معاهم وما عندهمش الشانس والا ظلموا والا فهي نعمه بالنسبه لخدمه لاعب كرة قدم راي خدمة أحسن خدمة في العالم
4: بالضبط.
1: الناس شهرة وفلوس وراح والعالم الكل يدوروه كذا فعلى الأقل واحد يشكر نعمة ربي عليه
4: الحمد لله. برهومي ثلاثة أربعة ثلاثة اللي قلت عليها وجمعية فيكس رغم اللي الستار ما جاوش من أمين وغيره من الملعبية لكن خويا اللي لعب مع الملعبية الموجودة دي ستار في اليابان بصراحة ومنتخب فيكس مع انترونيرو من 2018 هذا ميمنعش أنه ماتش عنا سيدو ميورش قال فرنساوي عنا ماتش اليابان لازمنا نعمل ريزولتا
5: بون احنا نحكي وشوف ستان كاليبر مهما كان احنا كما قال رياض راو في الأخير ما نجموش نكونوا كاتاستروفيك أكثر من اللي عملناه في الماتش الأولاني. نرجع أنا الكلام رياض شوف ديسكور من غير كاليتي نرجع لك ماتش المروك كاليفيكاسيون رياض 2006 2-1 خاسرين ونلعبوا ناقصين واحد لومير ما عنده ما يضيف راو بالحق انا نشوف فيه الماتش هذاك وفيه
1: احنا في الميتون في الميتون لومير دخل ما نجم يتكلم حتى كلمه
5: وفيه الماتش
4: في الفينال
5: لا
1: في الكاليفيكاسيون بتاع المونديال
4: المغرب بتاع رمضان
1: احنا في الميتون دخل لومير في البستير ما بين الشوطين
5: عدلنا في الاخر
1: ما نجم يتكلم حتى كلمه الوحيد اللي تكلمت العبد لله كابيتان ديكي
4: ترقد معي برهم
1: جوارات يعني اللي تي باتو مونتالمون فما اللي ضيع كرة وقبلنا عليها بونتو يعني رغم اللي يعني عندنا ملاعبية الماتش صعيب الماتش فيه ريسبونسابيليتي كبيرة صحيح راه واحد يتكتف مع شي نجم يجري مع شي يعمل فور اما راو لونترونير يخلط الوقت ما نجمش يعطيك حتى شيء زادة راو ليزاكتور ليفريزاكتور هم الملاعبية راو قد ما عندك ملاعبية تعرف تتعامل مع بعضها وسوليدير مع بعضهم وعندهم ثقة في بعضهم وعندهم ثقة في الستاف تكنيك راو ريت الملاعبي راو يعطي ياسر جدا لونترنير متاعه كيثيق فيه يقفي على أساس هو ما يظلمش، يعطي كل إنسان حقه، ينجم يغلط لكن مش يغلط عن عمد وعن قصد، خاطر كل إنسان يغلط. عنده ثقة في الإدارة متاعه، وزادة يعرف الناس هذام اللي يخدم معاهم ناس أهل ثقة، ويعملوا في كل شيء باش يحاولوا ينجحوهم. فهمت كيف؟ خاطر النجاح جماعي والفشل جماعي، راه صحيح في الظاهر جوار كذا وكذا، لكن في الاخر في الاخر لو لقاو ستاف تكنيك باهي ولو لقاو اداره باهيه، كانت نجم تكون الخدمه خير والنتائج خير. يعني
4: باش نجيك ابراهيم، باش نرجع لك توصل فكرتك، كمان نعتذروا منك خاطر قاسينا عليك. رياض جبت بارونتيز مهم، ماتش الكاليفيكاسيون كونت المغرب نتاع رمضان اللي مشينا بيه مونديال 2006. لكن انا نحب نعرف شنو اللي صار في الفيستير ماتش اسبانيا، شنو الديسكور اللي تحكي ماتش اسبانيا داخلين رابحين واحد بلا اسبانيا براول وبويول وجماعه ذيك الكل، وبعد تقلبت كومبليتوم، كنتوا حاسين باش تتعبوا، كنتوا حاسين شادين اكيب كبيره بالسيف، شنو اللي صار رياض؟ دخلنا في السير واحد بليش، خسرنا 3-1 في ربع ساعة على الأخر ولا أربع دراج.
1: أنا حكيت قبل راو
4: ميسيش خطر تربط التول
1: على تروى كوب دوموند، كوب دوموند 2006 on a fait le plus mauvais préparation physique d'une grande compétition. يعني مشينا عملنا ستاج في سويسرا، رغم العالم الكل عمل في سويسرا، عملنا في دي كونديسيون خايبين وتير
4: كوب دوموند ذكروا في ألمانيا
1: On était à plat physiquement. احنا دايور كنا ننجري والماتش نخلطوا للسبعين دقيقة براتيكمون ونبلعوا. يعني انا كنت نحكي على نفس المعضلة، اذا كان لا بريباراسيون خايبة وما عندناش فيزيكمون مش باش نجريو، ما نجمش راه تنجم تشد معاها ميتون، تنجم تشد معاها، خاطر انت كان تشوف البونتوات راه في دقيقتين ساعة تقبل جوج بونتوات، في درجين ساعة تقبل ثلاثة بونتوات. يعني نحن قلنا مع السياد في التوم فورم تاعنا ونحن ناويين باش نعدلوا، صبحنا كلينا
4: بالضبط
1: من اثنين كلينا ثلاثة اخرين. يعني
4: يوزن تعرف حاجة،
1: نحن في اسبانيا اجابة على سواء اسبانيا والا السعود، حتى مع السعودية ما لقيناش رواحنا، نحن بلعنا يعني بعد ما ماركينا تحس فيزيكمون بلعنا. ماتش اوكرانيا كيف كنا فيزيكمون، عملنا انا لعبت 6 كوب دافريك، احسن بريباراسيون عملتها في لي 3 كوب دو موند، وفي الواحد هي بتاع 2004 عملناها في برج زيانا، اول المره الوحيده اللي عملنا فيها الميسكولاسيون، عملت كاريري كامل عملنا ميسكولاسيون. انا كنت خرجت احتراف خدمت ميسكولاسيون، كنت نخدم ميسكولاسيون وحدي،
4: تونس ما فهمش ميسكولاسيون،
1: ما كانتش ثقافة الميسكولاسيون، يمكن لي سول كانوا قبل اللي يخدموا الميسكولاسيون يعتنوا يعني يعطيوا قيمة للميسكولاسيون في الفوتبول هما البرازيليا أبار الميسكولاسيون يخدموا زادة حتى في البيوت، يخدموا بك الإلاستيك اللي جوار نقول مهبلة، حتى في البيت يخدموا على الفيفاسيتي، يخدموا كذا، ناس خدمتهم الميتين نتاعهم سقام. يعني احنا مش نفس الثقافة.
4: صحيح
1: فيزيك مو الفيزيك، ما عندكش فيزيك بالنسبه اللي كنت عندك كومبيتيشن كبيره راك ما تلقاش روح.
4: بالضبط
1: يلزم ان شاء الله نكونوا حاضرين.
4: كلمه معش وقت بسرعه برهو ما نبدا معك.
5: بون يكون زاد هذه معضله كبيره انه سو لو بلون فيزيك انك ما تكونش حاضر، واحنا الجروب هذايا ماناش حاضرين فيزيكمون اللي شفناه، فهمت؟ لا حاضرين فيزيكمون لا حاضرين مونتالمون، مع تلقى انت سيستم دو جو ما يتوالمش معنا، نحنا اكيد هذا كله
1: باش تشوف مورالمون باتي.
4: كلمه
2: بسرعه فيزيكمون تو رياض يحكي بوتيتر جور اكسبيريمونتي في الحكايه هذه، واحنا كنا لاعبين ينجم يكون اللاعب ماهوش خدام راهو، وقال البريباراتور ماهوش قاعد يخدم، كي نحكيو على ظروف
1: احنا ما عندناش تو فريشير ان شاء الله يحضر الفريشير في الماتش
4: هذا، شنو لازم شكيب ماتش اليابان ما عادش عندي برشا وقت.
2: بريباراتور يعرف يخدم وجوار
4: فيزيك بركة
2: بيان سور،
4: ما عندكش مورفيت تكتيك ملعبيه وقفه
2: كونترولور هذا كونترولور،
4: تخير ثلاثه ملعبيه ثلاثه ديفونس انت ولا تخير نرجعوا العادي؟
2: لا نلعبوا 4-3-3
4: كيما نرجعوا العادي
2: عادي 4-2-3-1 العادي، طالب رقيق فاليري العابدي يلعب الياس، ما عندناش شوا في الوسط، الياس خيري حنا بال قدامهم
4: بن سليمان
2: الياس الغربي
4: اسماعيل الغربي تونكتي وفيرشاوات
2: وإلا المصطوري
4: ولا نرجعوا بونتا، معناتها نرجعوا الرسم العادي ماهوش ثلاثة في الأكسي ما نجحناش بها برشا. كوتش يلا في ساعة دقيقة
3: نختم معك. ماتش ديفيسيل سكو جي دي سافيت ديفيسيل كومام دو باسي لو جابون سوف ان ميراكل، لو ميراكل سي كي سي رونار، مي جو في point d'interrogation parce que l'adversaire il est difficile à manier et on n'a pas la capacité. Il y a un miracle, il y a est-ce que le déclic
4: réaction
3: exactement est-ce que ça va être là
4: j'espère,
3: Mais si tu me donnes mon pronostic, je te dis, on va perdre 3-1.
4: 3-1 ouais. Un IGEC pronostic. C'est que l'âge, dis-moi, tu crois, le maradé, c'est que tu t'as. Riyad.
1: Tout est possible dans le football. Nous, le football, nous sommes les cas où nous sommes insani. Si on a habit, on va perdre. Le mustahsan ma ylaabch ama nitsawr باش تصير رياكسيون باش تصير يعني ان شاء الله تكون استجابه بالنسبه للملاعبيه للديسكور للانترونور وللكريتيك والمطرقاج اللي صار نتمنى رياكسيون باهي من الجوالات يعطوا كل ما عندهم يحاولوا يشرفوا رواحهم كما تحكي عندهم دي كونترا وعندهم جمعيات وعندهم كذا وهذه فرصه
4: هذا هو هذا هو رياض نحب الكلمه هذه تختم لي بها اليوم كقائد فريق سابق الملاعبيه فرضا الفيديو يوصل لهم وان شاء الله يوصل لهم شنو تقول لهم الملعبيه بالذات رياض بوعزيزي شنو تقول لهم في الكاميرا
1: الكلمه الوحيده اعطي كل ما عندك وما تبخلش و هذه اهم حاجه يعني يلفو دوني لو ماكسيموم دوني تو افون وتبدا مرتاح بعد باتيت ترانكيل بينك بين روحك يلفو دوني افون اي لو تو بور لو تو خاطر الماتش هذايا هو ينجم
4: يطلعك يا هبتك
1: ما تنجمش تزيد تخسر ولا ما تنجمش تعمل فوبا اخرى وتحاول ترجع ثقة الناس والجمهور راهو تعمل رياكسيون راهو الجمهور معاكم والتوانسة الكل معاكم وما عندناش بلاد اخرى باش تشجعها ديما تونس راهو في الاخر نحن توانسة ونحبوا تونس تكون ديما في العلالي وحتى كان ثم كريتيك راهو نتاع يعني متغشين على بلادنا اللي كونها ماذا بينا تكون يعني في العالم يعني منورينها ما فماش شك اللي كونهم تحبوا تعملوا مخير لكن زيدوا اعطوا ما اكثر ما من اللي اعطيتوه خاطر تري هو نيفو يلزمنا نطلعوا اكثر في الريتم يعني
4: شكرا يا رياض بوعزيزي يعطيك الصحه هيك برونوستيك هو 3-1 مشي ديما خلينا شيء ما خلينا شيء برونوستيك كان
2: برونوستيك باش نتعادل
4: نتعادلوا اوكي ماهوش لازم السكور قداش اي برهم
5: 2-0
4: لشكون؟
5: الجابون
4: ياك ما خليت شيء على الكوتش انت رياض تعطي برونوستيك ولا
1: ما نعطيش برونوستيك اما ديما
4: حاسس
1: ديما امبيسيو انا بون ما نجمش نحس مانيش متواجد ونعرف شنو فما خدمه نحن بعاد تبقينا سي اون فو اون بو راهو في الفوتبول توتي بوسيبل صحيح فما لا لوجيك دي شوز باش نلعبوا مع ليكيب لا بلو ديسبليني ليكيب يعني ما يلعبوش لي جابوني راهم لكن رانا نحن توانسه احنا التوانسه رانا نجمو نحن صانعي الغرايب في الدنيا نجمو نعملو عجب العجاب ما تفهم حتى شيء تنجم كيما نعمل لك فضيحه كيما نعمل لك اكسبلوا هذا مربوط بالذهنيه مربوط بالايطال اللي موجود فيها ان شاء الله نكونوا في نهارنا هذا شنو نتمنى وان شاء الله يا ربي هكا على الاقل التوانسه على الاقل نشوفوا حاجه تبرد لهم غليلهم يا سيدي حتى كان خسرنا نخسر بشرف هذا دون لي بيرديكا خاطر بالحق ما نستحقوا خير تونس تستحق خير الجمهور نتاعنا يستحق ما خير ان شاء الله يا ربي ما تكونش كلام نتاع عاطفه بركة ان شاء الله يكون كلام مقابله اداء ورجوله وعطاء وان شاء الله يا ربي والباقي على ربي احنا
4: اعطينا
1: الشرف وكل واحد يشرف روحه ويحاول يشرف بلاده وفي الكوره فما الربح والخساره
4: وين يمشي يجي مبروك فوالا ايه يلا كوتش
3: حمزه لوفيرتور دو سكور باغ لا تونيزي اون دوزيام ميتون سي 3
4: فوالا نربحوا واحد بلاش في ميتون نخسروا من بعد ان شاء الله ليك باش نربحوا باش نربحوا عندي احساس باش نربحوا كوتش يمكن نخسروا كونتر اليابان كونتر هولندا حاجه كبيره ماتش هذا فما رياكسيون باش يكون فما رياكسيون من الملاعبيه سينو كيما قال رياض اذا كان باش نراو لديري ريني ماتش السويد وماتش بلجيكا قلعوا
1: عاود اللي قدر خسرنا ان شاء الله نخسروا بشرف
4: من المنتخب تفرق يا حمد اللي طالع من اللي كول وانت قلع الكل وعاود من الاول
1: الخساره الخساره تفرق حتى كي نخسروا بشرف نخسروا نعملوا ماتش
4: وما نقول عمل عليهم
1: العباد راي مش على خساره راهو على مانيير تري امبورطون
4: بالضبط
1: وزيد من راهو نعطيك حاجه راهو صبري لاموشي في الكونترا نتاعو ان يافي با دو
4: كوب دو موند
1: فماش كوب
4: دو موند
1: ما فماش كوب دو موند
4: قالوا له باش
1: حسبوا على الماتش الاول
4: بالضبط
1: في الكونترا مع صبري لاموشي اللي تي لا كوب دافريك راهو
4: اي محاسب على كاس افريقيا
1: كينيا وتنزانيا خاطر باش هي انت كيفاش اونترونور تسيب وهكاك يعني ما عندكش كوب دو موند يعني كوب دو مون شنو ماشيينها سياحه نحن؟ من المفروض هو بيدو الاطار الفني اللي جايبه انت يعرف شنو معناها
4: بالضبط.
1: حتى ماتش ميكالي تحاسب عليه انت مش كوب دو مون يعني. هذه زاد غلطه من غلطات
4: بالضبط. مشكور يا ابو عزيزي يعطيك الصحه. برنامج اليوم 8 متاع الليل امريكا استراليا، ال11 متاع الليل سكوتلندا المغرب، مباراه تنجم تخلي المغرب في الدور الثاني متاع كاس العالم. ال11 متاع الليل سكوتلندا المغرب، مساء ونص البرازيل هايتي، والاربعة متاع الصباح تركيا الباراغواي. هذا برنامج المباريات اليوم في المونديال. شكر كبير لاعبنا الدولي التونسي سابق رياض بوعزيزي على قبول دعوتك. صحة يا رياض، ميرسي بوكو، مرحبا بك. اكسجين دارك خويا، مرحبا بك. تو مومو ولاد الدارك العاده، تحيه كبيره للكوتش محجوب العبيدي، ابراهيم الصحباني، شكيب بلمهي، وشكيب احنا تلقاونا لحد في الماتش خويا ان شاء الله. بلاتو خاص خالد مراد، تعذر عليه باش يجي معنا اليوم التزامات مهنيه، سينو خالد يكون موجود معنا ان شاء الله في الماتش نهار الاحد. نقل مباشر للمباراه ان شاء الله، بلاتونا يكون حاضر معكم ابارتير من 4:30 تاع الصباح ان شاء الله. بركه الاولاد نورونا كما قال رياض بوعزيزي، وتكون الامور كلها على العال. سينو تحيه كبيره للنسرين في الاخراج، تعبناها معنا اليوم، تحيه لفتوح، تحيه لكيب كله، الفجندوبي، حمزه طيشي كان معاكم كوتي ميكرو. تحيه بالله خاصه نختم بها الصديق وصاحبي سليم بالذياب، اليوم عيد ميلاده، نوجه له تحيه. ام وزاده كيف تقول له كل عام وحي بالف خير، وان شاء الله ديما فرحانين. نتلاقاو في مواعيد رياضيه قادمه، صباح الخير للناس كلها.
6: حديثنا سبورت مع حمزة طيشي كل نهار جمعة على أكسجين FM. حديثنا سبورت برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت، هون، باسكت، تنس وكل الرياضات. حديثنا سبورت بلاتو سبورت اللي فيه ثلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب لمهوش، خالد مراد، محجوب لعبيدي، إبراهيم الصحباني، مختار الترابلسي، وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية.

0: على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في روبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش
1: مع تونس فايقين للتسعين
2: عندك أورانج.

0: فيه قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
1: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
0: مع تونس فايقين للتسعين
1: عندك أورانج.
2: مع شبان ديليس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبان خيوط ديليس تلقى درابوات. خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع شبان ديليس عيش جو المونديال.

0: يا آمن، هاني قاعد نتبع فيك. العرس جاء وانتي درت تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا.
1: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة،
0: وأنا نحبها بلاندي ولوحة صحيح،
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش،
0: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي. أما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
1: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان، وعاملين دي باك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني تبعني شوروم بالبرهومي، طريق منزل بورقيبة بن زرت فروة، أنفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بن زرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك. تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة، التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال، وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة، من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية. في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة، وإلا كلمونا على 72 471 372، وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس، وين يبدأ التميز الحقيقي.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، نزلنا نكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك إياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدوم وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل النظور. أنفولاين 98 136 214 55 0 33 0 38.

0: في قليل راح تونس تكور وفراق أسباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحن مفايقين. ربي كبير والمكسيك فيه الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
1: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبغيك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
0: مع تونس فايقين للتسعين
2: عندك أورانج.
3: مع شبنديليس عيش جو المونديال واربح كورجينو لبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبن خيوط ديليس تلقى درابوات. خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كورجينو. مع شبنديليس عيش جو المونديال.

0: آمن. هاني قاعد نتبع فيك. العرس جاء وانتي درت تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا؟
1: أنا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيانة.
0: وأنا نحبها بلاندي ولوحة صحيح.
1: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفاش.
0: نحبها غالية في عينيك وخفيف على جيبي. أما وين باش نلقاو هالدليل الكل؟
1: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بأرفق الأسواق. وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان. وعاملين ديباك بسوم ولا في الأحلام. ملا تبعني تبعني شوروم مبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة أنفولان 28 820 280. هذا البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار.
2: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك. تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة؟ في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس، التعليم تجربة وتفوق. هنا اللغات تولي أسلوب الحياة، الفرنسية ثقة وتميز، الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى. بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف، إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة. من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية، في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية. المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس، طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته. زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463. مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية.
5: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش. وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديه لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذا دوم وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران ذو دوم في بنزرت دورة اللي قبل رومبوان دوفانات دخلة أوتيل النافور. انفو لاين 98 136 214 55 033 038.

0: في قليل راح تونس تكور وفراقها سباح. يا ربي يا عالي كان يسير اللي في بالي ذكريات 78 رانا نحلم وفايقين. ربي كبير والمكسيك فيها الخير ويا رجال بالقرحة نجيبوا الفرحة.
1: مع أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش.
0: مع تونس فايقين للتسعين.
2: عندك أورانج. برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
3: في كل دار فما لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الميمة ولا زادة سهريت العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظة صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليس تفخوي. مع ديليس تفخوي فرحانين ديما.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان. اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
7: سوبات ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo. Sayartek fi Eyedi Emina. Majmoua Awes Aoukibira Mankital Riel Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine. Garantie à la tour de l'A. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko. Ou Ben Sihal Karhabtek Wedouk. Ou Maahom, Tinsash Kawetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598. وإلا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
8: الحاضر يعلم الغايب، كي تجيك فرصة ما تفلتهاش. واليوم يجيكم واحد من أقوى المعارض في تونس.
9: أنا جيت وجايبة فرحة بك.
8: معرض بنزرت الدولي في دورته 25 من 5 جوان إلى 21 جوان 2026 بسيدي سالم طريق الكورنيش. معرض فيه الخير بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات، زرابي، ديكور، تحف، اكسسوارات وبرشا هدايا تستنى فيكم لاول مره تشوفوها. للحجز والاستفسار كلمونا على 55 200 999. معرض بنزرت الدولي وين الجوده الذوق والاسواق المزيانه

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفهم بالصوت العالي. تحبك
1: أنت تعرف علاش؟
2: نعرف، وأنت تعرف علاش؟
1: حتى أنا نعرف هاو علاش نحبوها.
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها على خاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها على خاطر ديما معانا،
1: ليلة معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها على خاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين أفهم حكاية تتعاش.
3: زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة. مع ايزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل ايام الاسبوع، واكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الاداري وبزيغو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. ايزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك. إيزي زيتونا بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد، نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
4: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده. امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. مالا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98 131 350.
3: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين، بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان. بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
5: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705، وإلا 72 482 0171، وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق وتيك زادة، وفي كرون تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

الاكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، نجب نفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، نجب نفس اكسجين ونرجع.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنت تعرف عليش؟
2: نعرف. وأنت تعرف عليش؟
1: حتى أنا نعرف. هاو عليش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلي معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام حكاية تتعاش.

0: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
1: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات منزل بورقيبة. مصيف العز يعود من جديد بشي فرهد صغيرة منزل بورقيبة وضواحيها، من 15 جويلية حتى 23 جويلية في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد، باش تلقاو البيسين، البحر، المحواز وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل على الأرقام التالية 56 638 826، وإلا 98 680 804، وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجولات منزل بورقيبة ومقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجولات بمنزل بورقيبة.
2: ياخي شنو أحلى من هرب حرفي بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلانيرا ميل مارينا الراس البلاط. بحر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق بش يكون 10 متاع صباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
3: انتي تشهى وتدلل واحنا نودوك كامب البنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كان في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا أوف دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شوا، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليستيبي ومقابل راديو أكسيجين. ريستوران البيشة البنة اللي ما كيفها اثنين.
4: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراويتك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
5: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
4: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

بنديليس عيش جو المونديال واربح كوارجين لبلاد اللي تحبها. في كل حكة جبن خيوط برديليس تلقى درابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجين.

0: بتعدي السيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب
1: تبعني
2: نبني والدنيا زينة الدنيا زينة تبعني
3: هاني قاعد نتبع فيك العرس جاي وانتي دور تونس الكل وما لقيتش حاجة تعجبك في الموبيليا
4: انا نحبها موبيليا مزيانة وكلها فيينة
3: وانا نحبها بلاندي ولوحة صحيح
4: نحبها كلاس وموديلها العمر الكل ما يوفيش
3: نحبها غالية في عينيك وخفيفة على جيبي اما وين باش نلقاوها دليل الكل
4: هاني باش نهزك المبل البرهومي باش تلقى العز والدليل بارفق الاسواق وزيد توا عاملين برومو توصل حتى ل 30% على شوروم الكل من 15 ماي حتى ل 30 جوان وعاملين دي باك بسوم ولا في الاحلام ملا تبعني تبعني شوروم بالبرهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة أفولان 28 820 280 أهيد البرهومي في كل دار يفرح كبار وصغار
5: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بيها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر
6: طاقتك تحب ولدك ولا بنتك يسبقوا بخطوة يواجهوا العالم بكل ثقة في مدرسة قرطاج التأسيسية بمنزل بورقيبة التعليم مش مجرد دروس التعليم تجربة وتفوق هنا اللغات تولي أسلوب الحياة الفرنسية ثقة وتميز الإنجليزية طلاقة وانفتاح من الصغرى بخبرة 17 سنة في تكوين الأجيال وفرنا لصغاركم إطار تربوي كف إحاطة فردية وأنشطة تخلي القراية متعة من رياضة للرحلات وصولا للتحديات اللي تصنع الشخصية في كرتاج التأسيس صغاركم أمانة في بيئة آمنة محفزة وكلها طاقة إيجابية المدرسة الخاصة قرطاج التأسيس طفلك اليوم يتعلم وغدوة يتألق بلغاته زورونا في مقرنا بمنزل بورقيبة وإلا كلمونا على 72 471 372 وإلا على 21 852 463 مدرسة قرطاج التأسيس وين يبدأ التميز الحقيقي
7: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية ما زلنا نكملين الثنية خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين سيوك كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور للاستفسار كلمون على 98 140 280 سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن ومية بالمية تونسية
8: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح ترويقة من الملح للحلو على كيفك فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية كل شيء متوفر عنا المشاوي مقلوبة كباب الخشخاش ورق العنب سندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى نجم تشرب قهوة كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله
1: ريستورون فودوم في بنزرت دورة لقبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل الناظور أنفولاين 98-136-214 55-033-038.

0: المدام. المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
1: بشرة سارة لوليداتنا ولوليدات منزل بورقيبة. مصيف العز يعود من جديد بشي فرهد صغيرة منزل بورقيبة وضواحيها، من 15 جويلية حتى 23 جويلية في المنستير وسوسة. كما عودناكم الجو تفرهيد، باش تلقاو البيسين، البحر، المحواس وسفينة القراصنة. فوق هذا الكل تلقاو الثقة والأمان والرعاية التامة لصغيراتكم اللي باش يكونوا في الحفظ والصون. للمعلومات والتسجيل ابعث ميساج للباج وإلا اتصل على الأرقام التالية 56 638 826، وإلا 98 680 804، وإلا إجابة حذانا في مقر المكتب المحلي للمصائف والجولات منزل بورقيبة ومقبرة الشهداء. فرهد صغيرك مع المكتب المحلي للمصائف والجولات بمنزل بورقيبة.
2: ياخي شنو أحلى من هرب حر في بنزر؟ تحب تبدل الجو؟ تحب عومة؟ بلونجون قهوة على صوت الموج وستوريات تخلي صحابك يغيروا منك. إيجا عيش أفونتور ما تتنسيش على متن بيرلانيرا ميل مارينا الراس البلاط. حر وشمس، أمبيونس وموزيكا، عومة وتفريد، تصوير وسوفنير. جو بنزرت ما تعرفوه كان انتوما. الانطلاق بش يكون 10 متاع صباح. البلايص محدودين برشا واللي يسبق يربح. للحجز والاستفسار 28 099 840.
3: انت تشهى وتدلل واحنا نودوك كيم بالبنة، نتحديك الذوق البنة هذي وما تحصلش، والمذاق هذا ما تلقاه كين في ريستوران البيشة. وين تلقاه؟ بيزا اوف دو بوا، مقلوب، ليباني، ساندويتش، ليبلا. مش هذاك هاو مطعم البيشة محضر لكم ميكلة 100% تونسية، صحن تونسي، كيف تيجي في التمخميخ عندك ما تذوق وبرشا شواء، وفي الميكلة عندك ما تختار، ومع الميكلة البنينة تلقى الضحكة والمعاملة المزيانة زيدة. ريستوران البيشة بمنزل بورقيبة بجنب ليس تي بي ومقابل راديو أكسيجين. ريستوران البيشة، البنة اللي ما كيفها اثنين.
4: تحب تليفون جديد؟ تحب بيسي للقراية ولا للخدمة؟ مع الخضراوي تيك ما عادش تخلي الفلوس هي المشكلة. توا تنجم تشري أي تليفون ولا بيسي وتخلص بالكمبيال. علاش الخضراوي؟ خاطر الإجراءات معاه سهلة والإخلاص آمن، وزيد عنا عروض مزيانة ومنتوجات أصلية 100%.
5: خضراوي تيك، ثقتكم هي أولويتنا.
4: خضراوي تيك، التكنولوجيا بين يديك.

0: يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفهم بالصوت العالي. تحبك
1: راديو أكسجين أفهم.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: كان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: تضاءلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: مش أكسجين، جيبوا لي آلة أكسجين. الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة أكسجين. آي آي آي آي ريح نجب نفس أكسجين ونرجع. ريح نجب نفس أكسجين ونرجع.

0: Radio Oxygène FM.
1: Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe.